0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة هود.

رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

يزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

0: وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة هود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم أعطنا إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسألك أن تدخلنا برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا جميع الحاجات، وأن تطهرنا من جميع السيئات، وأن تنجينا من جميع الأهوال والآفات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ونسألك يا الله أن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن تعصمنا من الفتن والمعاصي والفحشاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أهلينا وذرياتنا ومن تحت حوزتنا من كل سوء وشر وبلاء، وأن تنصرنا على جميع الحساد والماكرين والأعداء يا رب العالمين. اللهم فرج عنا هممنا فرجاً عاجلاً برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا لطيف يا قاهر يا عليم، يا محيط يا واسع يا حفيظ، يا علي يا عظيم، نسألك اللهم أن تحيي قلوبنا وأرواحنا بنور معرفتك ومحبتك. اللهم اعصمنا من الشرك، واغفر لنا ما دون ذلك. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم قونا في ديننا، وأعنا على قضاء ديوننا. اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. اللهم يا سامع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر الزلات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا من على العرش استوى، ويا من خلق فسوى وقدر فهدى، ويا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ويا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، ويا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار، ويا من هدى من ضلالة وأنقذ من جهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.

لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر

لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم

خيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

0: ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماء.

0: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: خصال موجبة للجنة. بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فمن غير المستغرب أن تجد من بين موجبات الجنة خصالا وأخلاقا عمل الإسلام على غرسها في نفوس العباد بتعاليمه، وحرص على تربيتهم عليها في كل أحوالهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فكان حسن الخلق بالعموم موصلا للجنة، كما كانت بعض الخصال بعينها موجبة للجنة، كما ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسنه الألباني. وكذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري. وعن الصبر عند فقد عزيز قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وورد عن الصبر آيات وأحاديث كثيرة تزيدنا إدراكا لمكانته، وتفسر لنا كونه من موجبات الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ممن وجبت لهم الجنة، وأكرموا بالفردوس الأعلى منها.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم بلقرن، العلاية 89.6، بل الأسمر 97.2، تثليث 92، الجوباء 92.1، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحل

0: التقريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
0: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فأخبر أن لهم جنات عدن يقيمون فيها إلى الأبد، تجري فيها الأنهار من تحت غرفهم ومنازلهم، ويصرفونها حيث شاءوا بين الأشجار والقصور. ثم أخبر تعالى أنهم يحلون في أيديهم بأساور الذهب، ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق، فما يلبسونه من ثياب الرقاق تلي أبدانهم من الحرير الرفيع هو السندس، وأما الاستبرق فهو مما يلي الظاهر، وهو حرير فيه بريق ولمعان. ثم ذكر تعالى أن الرجل من أهل الجنة يجلس على الأريكة متربعاً لما هو فيه من النعيم المقيم، ولما أسبغ الله عليه من الفضل العميم. ثم قال تعالى: نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم، وحسنت منزلاً.

لما ذكر الله تعالى المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، وأظهروا الافتخار عليهم بأموالهم وأحسابهم، ضرب الله لهم مثلاً برجلين، جعل الله لأحدهما بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر في غاية الجودة، ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها فأخرجت ثمرها ولم تنقص منه شيئا. وجعل الله عز وجل في كل جنة أنهارا تنبع في جوانبها وأرجائها.

وكان لصاحب الجنتين الكافر بالله ثمر، فأخذ يفتخر على صاحبه ويترأس ويجادله ويخاصمه ويقول: أنا أكثر منك خدما وحشما وولدا.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الرجل الكافر بالله دخل بستانه وهو ظالم لنفسه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد، حيث قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها، فظن أنها لا تفنى ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالدار الآخرة. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا، لأني محظوظ عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وفي هذا تألٍّ على الله عز وجل. وقد جمع صاحب الجنتين بين عمل السوء والتمني بالمجازات عليه حسنى، وهذا مستحيل، كما قال الله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.
1: ذكر الوالد عند الاستيقاظ من النوم، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم. يمسح النوم عن وجهه وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. وهذه ثلاث سنن جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم، والشن هي القربة. وفي رواية مسلم بيان لما يقرأه من أراد تطبيق هذه السنة، فإنه يبدأ من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى خاتمة آل عمران. وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة بصحبتكم على هذا الأثير. أحييكم في إذاعة القرآن الكريم من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، في صبيحة هذا اليوم 16 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. هذه التحية الطيبة لكم من فريق العمل، من إشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله وصباح الخيرات والمسرات والبركات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. صباح جديد، يوم جديد، أمال جديدة معلقة بالله تبارك وتعالى، نرجو منه سبحانه وبحمده أن يحققها لنا ولكم، وأن يرزقنا خيري الدنيا والآخرة. اليوم معنا موضوع جديد أيضا نتحدث فيه ككل أربعاء معكم، الأربعاءات الصحية والطبية، لأن صحتكم وعافيتكم تهمنا. حديثنا اليوم يا كرام عن صحتنا في الصيف، صحتنا في الصيف. في الصيف تكثر أشياء كثيرة وحوال كثيرة، تكثر الأشياء المتعلقة بالجهاز التنفسي، تكثر حالات تسمم، الله يكفينا وإياكم الشر، تكثر مسألة حتى له علاقة ببعض، يعني بعض حالات مرضى الضغط، كذلك مرضى القلب والشرايين، المتعلقة بضربات الشمس، المتعلقة بالتعرق، المتعلقة بالجفاف والترطيب، مواضيع كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. إذا قلنا صحتنا في الصيف، صحتنا في السفر، وكثير من الناس الآن يسافرون، إن شاء الله تكون سفرة سعيدة ويرجعون سالمين غانمين. فنحن سنتحدث أيها الكرام عن صحتنا في الصيف، والسؤال لكم يقول: ما العادة الصحية التي تحرص عليها في الصيف؟ شاركنا على 011-405-2999 عبر الاتصال، أو كذلك عبر منصة إكس والواتساب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: نأخذ معكم جولة سريعة على حلقتنا اليوم، إن شاء الله سيكون معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، 7:15 الجولة الصحفية مع نايف الحربي، 7:30 كالمعتاد ضيف الحلقة الحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور غريب الشويعر، سيحدثنا عن هذا الموضوع، عن أبرز المحاور، عن الجهاد الحراري، عن كبار السن والصيف، عن الأطفال، مواضيع كثيرة. 57 دقيقة إن شاء الله معنا تغطية جمعية مساجدنا على الطرق، سيحدثون عن جمعيتهم وعن أبرز مشاريعها. أيضا 8:15 إن شاء الله معنا حياة صحية فاصل مع الدكتور عبد العزيز العثمان. المزيد من التلاوات المختارة الجميلة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، وأكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم التي تمتعنا دائما على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدايات آية.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: كتاب

0: قال بعض أهل العلم: هذا الكتاب مبارك، أي كثير البركات والخيرات، فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة. وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الدنيا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد شدي. وعدنا لكم إذن أيها الكرام حديثنا كما ذكرنا عن صحتنا في الصيف. كثير مثل المواضيع التي يعاد ذكرها وطرقها في هذا الموضوع، أكيد على رأسها مسألة الجفاف، مسألة الإجهاد الحراري، الموية، الماء، شرب الماء، والتأكيد عليه، تأكيد على مسألة الترطيب بشكل جيد. وبالمناسبة الآن أصبح الناس يتحدثون أو المختصين يتحدثون عن الترطيب بمفهوم أوسع، اللي هو الأساس فيه الماء، ولكن أيضا أنت ينبغي أن تبحث عن هذا الموضوع، يمكن محتاج أيضا شوية زيادة بوتاسيوم، محتاج زيادة صوديوم، محتاج هذا شيء يعني يحكم عليه طبيبك بعد أن يرى تحليلك، حتى تحقق نسبة الترطيب المناسبة. والترطيب الآن صار مفهومه يعني واسع جدا، حتى الآن يعني مسألة الحديث عن الترطيب وعن تأخير الشيخوخة لأعضائك، تأخير الشيخوخة لبشرتك، تأخير الشيخوخة للأعضاء الحيوية داخل جسمك إذا كانت دائما تحصل على ترطيب جيد. فهذا موضوع مهم جدا، موضوع الشمس وضربات الشمس، والله يكفينا وياكم الشر، ودائما نشوف الموارد البشرية جزاهم الله خير، والتأكيد على عدم عمل العمالة في أوقات الذروة، وقت الظهر، وقت قوة الشمس، وهذا في كثير من دول المنطقة يطبق هذا القرار لصعوبة الموضوع، صعوبة يعني مسألة ضربة الشمس. ترى ما هي مسألة أنه والله ضربة شمس ودخت وطحت، قوية جدا يعني قد تسبب لك أضرار دائمة في جانبك الصحي. يا أخي ما تستغربوا شيء، يعني إحنا دول المنطقة، دول الخليج ودول الحارة هذه، المفروض إحنا أكثر شعوب في العالم نستخدم المظلة، بس ما أدري ليش يعني ما تطري على بالنا إلا إذا جانا مطر. المفروض إحنا يعني مفروض نصدر مظلات للعالم. ما أدري ليش يعني ساحبين على هذا الموضوع. مظلة ضرورية، وأعتقد يعني لو شوي تدخل في ثقافة المجتمع راح تحل كثير من المشاكل. نشوف يعني في ناس يستخدمون مظلة للشمس وفي الحر وكذا، لكنهم نسبة ضئيلة جدا، خصوصا وقت الشمس الضار. نتكلم عن الشمس، يعني ليست الشمس المفيدة اللي تأخذ منها فيتامين دال وتنفعك. حتى كثير من المختصين يقول والله الشمس يعني في فترة الصيف في مثل أجواءنا ترى ما تناسب إلا الوقت الفلاني والوقت الفلاني، واجلس فيها 10 دقائق 15 دقيقة ولا تكثر. لكن الناس اللي تقضي مشاوير في في في, في ذروة الشمس، ما أدري ليش ما نستخدم مظلات. يبغى لنا نشوف، ولا نشاركنا وياكم نفتح مشروع مظلات ونروج له. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. احمد من الباحه، السلام عليكم، حياك الله، انت على الهواء.
4: السلام، الله يطول عمرك ويبارك فيك، كل عام وانتم بخير
3: وانت بصحه وسلام. يا هلا ومرحبا،
4: يديم علينا الامن والامان يا رب.
3: يا رب، اللهم لك الحمد.
4: بالنسبه للصيف طال عمرك والصحه،
3: نعم،
4: الانسان اذا صلى الفجر ودعا الادعيه
3: الله
4: وتوكل على الله، سبحان الله، مهما سوى في يومه يحس بسعاده وناسه وصحه. يا رب لك الحمد.
3: صدقت والله،
4: هذا أيوة. هذا التوصيه اللي المفروض نصيبها بعض.
3: اي والله، هذه لكنها ما هي بتوصية خاصة للصيف، هذه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
4: صحيح، لكن أتكلم عن التذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
3: الله يجزاك خير، الله يجزاك خير،
4: الله يجزاك ويبارك فيك.
3: نصيحة طيبة.
4: أنا مريض، عندي سكر،
3: نعم،
4: ولكن يا رب لك الحمد، والله سكر منضبط انضباطي في صلاة وفي المحافظة على أذكار.
3: ما شاء الله ما شاء الله، الله يتمم عليك الصحة والعافية.
4: اللهم أمين، ديم علينا وعليكم وعلى الجميع يا طويل العمر.
3: بارك الله فيك، شكرا شيخ أحمد، بارك الله فيك، شكرا لك. والله عاد مرضى السكر ايضا ودنا ينقلون لنا يعني وش ابرز النقاط اللي المفروض ان مريض السكري سواء ارتفاع او انخفاض او ذبذبه وش يعني وش اهم النقاط اللي المفروض يركز عليها خصوصا في الصيف، وش ينتبه له في هذا الموضوع؟ انا يمكن يعني مما رايت من بعض المختصين اللي هو يعني الناس تكثر من المرطبات والسوائل اللي فيها سكريات عاليه ويأخذون راحتهم مرضى السكر في هذا بشكل كبير، وبعض الأحيان ما يبان عليه. يعني مثلا الآن جاء الصيف، طبعا فاكهة الصيف المشهورة البطيخ، والبطيخ هذا على كلام كثير من المختصين وممكن أيضا نسأل ضيفنا إنها تحوي يعني هي مخزن سكر، مستودع سكر، بل يزيدون يقولون إن البطيخ من أسرع الأشياء في رفع السكر، يعني تأكل على طول ولو تاكل فاكهة ثانية بتلقاها أسرع في لما تقيس، يقولونه المختصين، ولكن أيضا نتأكد من ضيفنا. فهذه من ضمن الأشياء اللي ممكن من مريض السكري ينتبه لها. طيب من معنا أم طلال من الرياض. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يحييك، يا هلا وسهلا.
1: السلطان
3: الله يرضى عليك، يا هلا مرحبا. لو تطفئين الراديو الله يرضى عليك.
1: أبشر طال عمرك. كيف حالكم؟ طيبين؟
3: الحمد لله.
1: سعيدة إن شاء الله عليكم.
3: يا رب.
1: أنا من زمان ما شاركتكم. ها هي السلطان.
3: يا الله، هذه فرصة سعيدة، تفضل.
1: الله يسعدك. أنا أقول من الأشياء المفروض الواحد يهتم فيها يا السلطان شرب الماء، جنب يعني مثلا تحت إشعة الشمس. أنت طرحت السؤال هذا طبعا.
3: إيه معني؟ نعم تفضلي.
1: معني؟
3: لا أنا أسمعك. نعم تفضلي.
1: أيوة الكثار من شرب الماء والسوائل.
3: حلو.
1: عدم التعرض لإشعة الشمس والأوقات مثل الظهيرة.
3: نعم.
1: قلت كلام شوي تقول إحنا لازم نصدر المظلات. فعلا يا أستاذ فصال، أنا أشوف بمواتنا الحج
3: صح
1: الأجانب يحرصون على جداً. وهي توزع لهم مجانا، بل حتى توزع علينا كنا الحجاج مجانا ولا نستخدمها. والأجانب ما شاء الله عليهم يستخدمون، وعندنا هنا بالرياض الحين الجنسية الفلبينية لو لاحظت ما يطلعون إلا يستخدمون الشمسية.
3: صح. اي صح، في كثير منهم كذا. صح
1: يعني فعلا انا لاحظ عليهم كذا، يعني يوم صحتي والله اللي تطلع شايلة الشمسية، وحنا فعلا الناس ما نهتم بهالجانب هذا.
3: والله العديد من الجوانب اللي يمكن محتاجين الواحد يصير يتعود عليها ويستمر استعمالها ورؤيتها حتى تندمج يعني في ثقافتنا وثقافات، يعني بالمناسبة يعني كل المحيط، يعني احنا نتكلم عن خليج والمنطقة كلها الحارة هذه كلها، يعني ما ادري ايش عندنا زهد في هالموضوع. طيب نروح لأبو فهد.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صباحك الله بخير يا أبو فهد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
3: الله يحييك أبو فهد. إذا طلعت الظهر في الشمس تستخدم المظلة الأمبريلا؟
6: لا أستخدم هذا في الشتاء إذا جاء في مطر ولا شيء.
3: صحراوي أنت
6: مرة، بالعكس الشمس تنشف الدماغ مثل ما يقولون، الشمس متعودين عليها ما نقدر. أيوة.
3: طيب يا أبواد، خلونا نأخذ العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة.
6: وزارة الحج تعلن مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447.
3: فيصل بن مشعل يثمن إطلاق مشروع متحف ومعرض الكائنات الفطرية بالقصيم.
6: السعودية تقود العالم لمستقبل مائي أكثر استدامة.
3: مركز الملك سلمان يقيم مخيما جديدا لإيواء الأرامل والأيتام ويوزع سلالا غذائية جنوب قطاع غزة.
6: 120 فعالية ومبادرة في صيف طيبة.
3: توطين 30% من 46 مهنة هندسية بالقطاع الخاص اعتبارا من يونيو 2026.
6: جامعة الملك فيصل تستضيف برنامج موهبة الإثراء للبحث في نسخته الرابعة.
3: الهيئة العامة للعقار تحذر من التعامل مع غير المرخصين وتكثف رقابتها.
6: وأخيرا الستوري والواتساب لغة جديدة للرسائل غير المباشرة.
3: حلو. طيب خلنا ناخذ الخبر الأول وشوفني يمكن مشاهد غسل الكعبة هذه المناسبة العزيزة والغالية.
6: نعم، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله تشرف صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بغسل الكعبة المشرفة يوم أمس، وفور وصوله قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد وأجود أنواع العود، وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبللة والمخلوطة أو بالمخلوط، والذي تحضره أو يحضر في وقت مبكر، وتقوم بتحضير الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
3: آخر دفعة من ضيوف الرحمن غادروا.
6: وهذا برضو خبر لوزارة الحج، أنهت وزارة الحج والعمرة أعمال موسم حج 1447 بمغادرة آخر ضيوف الرحمن، مؤكدة النجاح الموسم بفضل دعم القيادة وتكامل الجهات الحكومية واستمرار تقديم الخدمات حتى مغادرة آخر حاج معبد الاستعداد المبكر لموسم حج 1448.
3: نعم، وش مشروع متحف ومعرض الكائنات الفطرية؟
6: هذا الخبر من القصيم. ثمن صاحب السمو الملك الأمير دكتور فيصل بن مشعل بن سعود السعود إطلاق مشروع متحف ومعرض الكائنات الفطرية بالقصيم بوصفه إضافة نوعية لمركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية بإشراف جمعية وعي البيئة أو البيئية بهدف توثيق التنوع الإحيائي، تعزيز الوعي البيئي، دعم التعليم والبحث العلمي، ترسيخ مفاهيم الاستدامة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية.
3: جميل جدا اهتمام بالجوانب الفطرية هذه. طيب عندنا أيضا السعودية تقود العالم لمستقبل مائي أكثر استدامة.
6: هذا ما أكده نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن الاجتماع التشاور الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي 11 للمياه الذي استضافته جدة على مدى يومين شكل محطة رئيسة في التحضير لاستضافة المملكة المنتدى في الرياض خلال مارس 2027، وأسهم في رسم خارطة طريق أكثر وضوحا لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه وتحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة. وأوضح من خلال حديث وهو يتحدث لهذا المنتدى وبين أن الاجتماع شهد تقدم في المسارات الثلاث المنتدى، حيث واصل المسار السياسي تطوير النقاشات المتعلقة بالعمل الوزاري والبرلماني والمحلي والإقليم.
3: نعم. طيب عندنا أيضا يا أبو فهد أعمال جديدة لمركز الملك سلمان.
6: قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أقام مخيم طبعاً أو أقام مخيم جديد لإيواء الأرامل والأيتام جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق. وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان في قطاع غزة الإشراف الميداني على تنفيذ المخيم، إلى جانب قيام بتوزيع السلال الغذائية على الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
3: نعم. 120 فعالية في صيف طيبة.
6: في طيبة انطلقت هناك في المدينة المنورة فعاليات النسخة الخامسة من برنامج صيف طيبة الذي ينظمه مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة بمشاركة 8 جهة حكومية وأهلية وشريكا تنمويا متضامنا أكثر من 120 برنامجا ومبادرة. وهذه المبادرات حقيقة يعني، وخاصة عندما تحدث عن صيف وصيف المدينة المنورة بهذه هذا الزخم ولله الحمد الذي سيساهم بكل تأكيد، وخاصة البرنامج يركز على 6 مسارات رئيسية تشمل المسار القيمي والثقافي والتعليمي والرياضي والتدريبي والترفيهي.
3: نعم. طيب عندنا نسبة توطين جديدة أيضا في المهن الهندسية.
6: هذا ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، بدأ تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30% في المهن الهندسية بالقطاع الخاص، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقا للتعريفات والمسميات المهنية والمعتمدة للتصنيف السعودي. وتستهدف قرار التوطين 46 مهنة هندسية، من أبرزها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها من المسميات.
3: نعم. طيب عندنا أيضا يا أبو فهد، الهيئة العامة للعقار تحذر من تعامل مع غير المرخصين من جديد.
6: نعم، هذا ما جدد. طبعا الهيئة تجدد طبعا هي الهيئة العامة للعقار تحذيرها لعموم المتعاملين في السوق العقاري من الدخول في تعاملات مع غير المرخصين لمزاولة الأنشطة العقارية أو إعلانات التي لا تحمل ترخيصا للإعلان. أكدوا أن التحقق من الرخصة النظامية قبل إتمام أي تعامل أو تحويل مبالغ مالية يعد خطوة أساسية لحماية الحقوق والحد من مخاطر الاحتيال المالي ومنع استغلال التعاملات العقارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3: أخذ أيضا خبر جامعة الملك فيصل.
6: برضو جامعة الملك فيصل خبر اليوم عندنا، تستضيف جامعة الملك فيصل ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي برنامج موهبة الإطرائي البحثي 2026. وهنا يهدف البرنامج إلى تعريف يعني المشاركين بأساسيات البحث العلمي، أخلاقياته، مفاهيم الملكية الفكرية، تنمية المهارات البحثية والتقنية، إلى جانب التدريب على استخدام المعامل والالتزام بإجراءات السلامة المخبرية وتنفيذ التجارب البحثية وفق الممارسات العلمية.
3: طيب الخبر الأخير،
6: والله الخبر الأخير طلع
3: هذا اللي يعني ينزل في ستوري شيء وإياك يعني ها؟
6: إيه ما تدري، أنا ودي أشوف الستوري حقك الحين، ما أدري شنت كاتب.
3: ما نزل ستوري أبدا.
6: طيب خلنا نشوف وش يقول الخبر. طبعا أكد مختصون في علم النفس والإعلام الرقمي أن خاصية ستوري وحالة الواتساب أصبحت لدى كثير من المستخدمين وسيلة للتنفس عن الضغوط النفسية، تعبير عن المشاعر، خصوصا عندما يصعب الحديث عنها بشكل مباشر، ويجد البعض في نشر عبارات أو صور أو مقاطع قصيرة مساحة آمنة للتعبير عن الحزن أو الفرح أو القلق أو الامتنان دون الحاجة إلى الإفصاح الصريح عما يدور بداخلهم. أوضحوا أن هذا الأسلوب قد يخفف من حدة التوتر والانفعالات بشكل مؤقت، لكنه لا يعد بديلا عن الحوار المباشر أو طلب الدعم من الأسرة أو الأصدقاء والمختصين عند الحاجة. أضافوا أن الاستخدام المتوازن لهذه المنصات يجعلها وسيلة إيجابية للتعبير والتواصل، بينما يتحول الإفراط في الاعتماد عليها للتنفيس، للانعزال العاطفي أو انتظار ردود أفعال الآخرين، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي الرقمي والنفسي بكيفية التعبير الصحي عن المشاعر. ناخذ بعض الأشياء، يعني بعد خلاف مثلا موقف مؤلم يعني ينشر عبارة مثل ما هو كل شيء يستحق الشرح، بعض الصمت أبلغ، بعضهم عند التعرض مثلا لضغط نفسي أو رهاب يشارك صورة الليل أو المطر، ها؟ بعد الشعوب بخيبة وخذلان ينشر اقتباس يقول أصعب الخيبات أن تأتي من تثق بهم. بعضهم يقول نعم، بعضهم برضه إذا زعل مثلا أو صار عنده مشكلة مع زوجته أو غيرها، إذا ضاق صدرك فالله أقرب من كل أحد، وهذا شيء أكيد.
3: ولا لا تكتب الله يخلي لي إخواني،
6: هذه مشكلة. لا، وإذا عاتب يقول عاتب دهر أو عتاب دهر وكذا، لكن يقول أكرم نفسك عن كل من لا يقدر وجودك مثلا. اللهم اصلح القلوب وألف بين النفوس. ومن ضمنها يقول يكفي إن الله يعلم ما في القلب، أحيانا يكون الصمت أبلغ من 1000 عتاب. كل العبارات دي أحيانا تحصل، ترى بعضهم أحيانا ما عنده مشاكل ولا عنده شيء، بس لقى كلمة وعبارة عجبته وحطها، تلقاهم بينهم سواء يعني بين السيدات أو بين الرجال يقول الله فلان اليوم مش حالته وش كاتب، هو من يقصد.
3: إيه أحس يعني إنه يقصد، بس ما عندي دليل،
6: ما في دليل عليه، يمكن هو ما قصده صراحة. لكن يعني أنا أشوف إنك تحط أشياء إيجابية وشيء أشياء مشجعة وأشياء فيها يعني
3: حتى لو حط شيء إيجابي مستفيد الأول أنت وصحتك النفسية. الوقت يمكن سرقنا يا أبو فهد، الخبر يعني لطيف، وارسل لي بالله على الواتساب خلني اقرا كامل. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله
6: باذن الله. في امان الله، مع السلامه.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة الطيبة بصوت الشيخ عبد الله القرافي.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن صحتنا في الصيف. يسعدنا بأن ينضم معنا الدكتور غريب بن عمر الشويعر، رئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وشخباركم طيبين اليوم؟
2: الله يحييك يا دكتور، سعيدين تجديد العهد.
4: احنا اسعد، الله يطول عمركم.
2: الله يرضى عليك بارك فيك. جاء الصيف وجاء لزوم علينا نتكلم عن مواضيع كثيرة متعلقة بالصيف وما يمكن ان يحدث فيه فيما يتعلق بصحتنا. خلنا نستعرض كذا على السريع ابرز التحديات الصحية اللي تكثر في فصل الصيف.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وتبعهم الاحسان ليوم الدين. سعيد بأستاذ سلطان بهذه اللقاء المتجدد، والحقيقة إن شاء الله أنه ما يكون لقاء بس يكون في الصيف، يكون في الشتاء والصيف
2: إن شاء الله دوم.
4: نعم، لذلك سبحان الله، يعني الحمد لله إحنا يعني نعيش أجواء حارة وأجواء باردة، والحقيقة كثير من بعض الأشخاص إذا جاء الصيف أول 3 أيام أول أسبوع من بداية يعني زيادة حرارة الصيف أنه يقول والله بدأ الحر، ما تعودنا على الحر كذا، ولكن هذه سبحان الله الله خلق فينا يعني آليات للتأقلم بشكل كبير. لذلك الجسم سبحان الله يعني بس يدخل في عمل إضافي ليحافظ على درجة حرارة طبيعية. يعني في الشتاء يحاول الجسم سبحان الله أنه يدفي نفسه، لكن في الحر يحافظ الجسم على أنه يتخلص من الحرارة. والحقيقة يعني هناك آليات كثيرة، يعني مثلا بالتعرق، وهذه جدا مهمة لدى الأشخاص سواء الرجال أو النساء والأطفال أيضا. وأيضا إحنا يجب علينا يقع على عاتقنا في نزيد من السوائل، الحقيقة شرب السوائل وتنظيم وقتها بشكل كبير، لأنه تحدث أشياء كثيرة داخل الجسم يعني مثل الجفاف، نقص الماء أو السوائل، وأيضا الإجهاد الحراري، أيضا التنقل في الأوقات الحارة. ولله الحمد يعني حنا نمتلك أجهزة تكييف، نمتلك الوقت للتمرين، ولذلك دائما يعني الجو الحار يكون بيئة مهيئة أيضا مناسبة جدا لنمو البكتيريا، وتحدث عندنا كثير من حالات تسمى في هذه الفترة. الحقيقة يعني احنا نتكلم من جميع الجوانب، ولكن الجسم لديه آلية عجيبة سبحان الله خلقها فينا رب العالمين انه نتكيف مع الحرارة بشكل كبير. يقع على عاتق الإنسان انه كيف يتفادى هذه ارتفاع درجة الحرارة. لذلك تجد سبحان الله منتصف شهر يوليو او اغسطس خلاص احنا تكيفنا. لذلك يجب ان الإنسان في المقام الأول محافظة على نسبة السوائل داخل الجسم وعدم التعرض بشكل كبير لدرجات الحرارة العالية.
2: نعم، بلا شك هذه يمكن من أبرز الأشياء اللي دائما كل صيف تتكرر. طيب نعم. أيضا ذكرت أنت الإجهاد الحراري، ضربات نعم. الشمس وغيرها، وشون يعني الواحد يأخذ وسائل تقي بإذن الله من ضربات الشمس والإجهاد؟
4: الحقيقة جسم الإنسان يعني يمتلك آلية زي ما ذكرنا، أكرمنا فيها آلية دقيقة لتنظيم حرارته، لكنها ما تعمل بشكل كافي أو بكفاءة عالية إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة. يعني مثلا أنا أخرج الساعة 2 أو الساعة 10 أو الساعة 4 العصر، أروح أمشي في حديقة الحي أو في حديقة معينة، أو وهذه تكون أوقات ذروة سبحان الله لارتفاع درجة الحرارة. لذلك إذا إحنا ما يعني تعاملنا مع هذا الشيء أكيد بيكون عندي إجهاد حراري عالي، والإجهاد الحراري هي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، مما يؤثر أيضا على الحالة النفسية الذهنية، وهذه كلها للأسف يعني إذا أنا ما راعيتها ما عرفت أنه يعني هذا بيكون عندي إجهاد حراري، هذا بيسبب لي مشكلة على أجهزة الجسم الحيوية بشكل كبير. وأيضا للأسف يعني حتى في بعض الأشخاص لديهم بعض الأمراض المزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو عنده فرضنا زكام بعضهم يعني، أو يكون عنده فرضنا حساسية في الأنف، وهذا يختص فيها الأطباء بشكل كبير، يروح يقول لك لا أنا أقدر أستطيع ممارسة النشاط البدني، أنا رياضي، أنا نشيطا بدنيا أستطيع أمارسها في الحرارة، ما فيه عائق لي. ولكن الحقيقة هذه ظروف عالية جدا يعني تؤثر على حياة الشخص بشكل كبير، ويجب عدم يعني التساهل فيها بشكل واضح.
2: جميل جدا. طيب الماء وشرب الماء وعلاقتنا نعم. مع الماء في الصيف وش نعم. يعني شو ممكن نقول؟
4: والله الحقيقة الماء يعني ليس هو مجرد وسيلة لإرواء العطش. البعض يقول أنا عطشان، والإحساس بالعطش هو آخر مراحل يعني سبحان الله الجفاف، يعني ما هو الإحساس اللي بعض الأشخاص يكون هو يعني جاف أو نكون عطشان بس لا يحسه يعني في جسمه بشكل كبير، ولا يستطيع سبحان الله الجسم أو الشخص أنه تقييم أني أنا عطشان أو أحتاج شرب الماء. لذلك هو عنصر أساسي الحقيقة في تنظيم درجة حرارة الجسم. تنظيم درجة حرارة الجسم مهمة جدا عشان تحافظ على الوظائف الحيوية، مثلا الكلى، القلب، عمل القلب بشكل كبير، العمل الذهني، العمليات المعرفية. لذلك سبحان الله كلما ارتفعت الحرارة المحيطة بنا احنا ما نستوعبها، يعني يزداد عندنا خسارة السوائل، وذلك عن أول طريق لها هو التعرق. لذلك بعض الأشخاص يعني مثلا يخرج من العمل حتى كان في جو بارد من الساعة 7 صباحا للساعة 2 أو 5، يقول لك الجو يعني عادي، أنا كنت في أجواء باردة وما كنت أحتاج أشرب ماء. لذلك يجب أن يكون معنا سبحان الله يعني دائما ماء بدرجة حرارة جيدة، يستطيع أنه مستساغ للشرب كل نصف ساعة يشرب. لذلك سبحان الله الإحساس بالعطش يعني نجده بس إذا ارتفعت الحرارة. لذلك نلاحظ حنا سبحان الله في بداية الصيف تجد أن الواحد يسأل نفسه والله أنا ما شربت اليوم موية، يمكن هو جالس في البيت
2: صح،
4: بس يقول والله أنا ما شربت اليوم موية، في جو بارد تحت التكييف. ولكن هذه مهمة جدا أنه لا يعتبرها اعتبارا أني بس بالإحساس، إنما يكون عنده هدف أني كل ساعة ساعتين يجب أن يكون عندي ماء أشرب، وزياد أهمية شرب الماء تزداد مع النشاط البدني. وأيضا التعرض الطويل للحر حقيقة يعني حتى
2: التعرق ولا يا دكتور
4: سم
2: أقول التعرق
4: نعم، نعم صحيح التعرق، يعني حتى تجد أنت فرضنا تكون خارج لقضاء حاجة للمنزل الساعة 1 الساعة 2 4 العصر، يمكن السيارة ما تكون فيها تكييف، تجد تعرق، ويصل التعرق إلى نصف لتر، بعض الأيام يصل إلى لتر كامل. وكثير من الأشخاص ما يعني يستوعب أنه حتى في حركته خارج المنزل داخل المنزل ثم يدخل التكييف، عملية التعرق هذه كمية هائلة تخرج من الجسم غير محسوسة سبحان الله، وليس هو التعرق الأساسي اللي يحدث مع النشاط البدني. ولكن في القضاء الأشياء يعني ممكن تركب السيارة 10 دقائق طلعت أنت يعني السيارة، أو ذهبت إلى قضاء حاجة، أو وقفت يعني في مواقف عامة بتذهب إلى مكان، تجد أنك دخلت في تعرق في الجسم بس ما انتبهت له سبحان الله. تراكم هذا التعرق طول اليوم هذا مهم جدا انه يكون عندي ماء، وانا استوعبك كشخص دائما، ويجب ان نعي لهذا الشيء لكبار السن، الاطفال، من لديه امراض مزمنه، يجب يعني شرب الماء يكون حاجه ملحه في الصيف، ويجب ان انظمها بشكل كبير.
2: جميل، يعني نلخص هالمحور نقول في الصيف لا تنتظر شعور العطش عشان تشرب.
4: صحيح، نعم نعم، شعور العطش متأخر جدا، الجسم يعاني بعض الأيام سبحان الله من أنه جاف ما في ماء، لأنه يعمل مع القلب في نقل ويساعد في سيولة الدم ونقل الأكسجين، والدم مهم جدا في نقل الأكسجين والمغذيات، لذلك إحنا إذا كان ما عندنا ماء فسبحان الله الجسم يعاني في عملية نقل الدم والدورة الدموية بشكل كبير. نسهلها ببساطة يعني.
2: طيب، وش أبرز الأخطاء الشائعة اللي نقع فيها في تعاملنا مع الحر الشديد؟
4: الحقيقة أن الجسم يعني ما ينتقل فجأة كذا من حالة طبيعية إلى إجهاد حراري عالي، ولكن على عاتقنا بشكل كبير حن في مراحل كثيرة وإشارات مبكرة، مثل يعني العطش، جفاف الفم، التعب، بعض الأشخاص يحسوا بدوخة بسيط أو صداع مقلق كذا، وهذا ما انتبه له، وهذه انه ما كان يعني يتجاهل هذه الاشارات اللي هي كيف يتعامل مع الحر الشديد، وهذه الحقيقه تحدث عند الاشخاص اللي يؤخرون شرب الماء ويستمرون في التعرض للحراره. يعني تلقى فرضا راكب السياره يروح يراجع حاجه، يخلص حاجه مع الاهل او اي شيء، لذلك هو ما انتبه لهذه الاشياء. لذلك من اهم الاخطاء الشائعه في التعامل مع الحر الشديد أنه يجب أن يكون عندي ماء، ودائما أشرب، يكون معي يعني علبة ماء موجودة، ما أنسى نفسي كشخص في عملية شرب الماء، حتى لو أني يعني ممكن أنت تقول في البيت أنا والله شربت في البيت اليوم فرضنا 500 ملي لتر 4 كاسات، الحمد لله أنا مرتوي، ولكن مع الظروف الخارجية يحدث الحقيقة الإجهاد الحراري بشكل ليس مفاجئ ولكن بتراكمية، وتمام لذلك هذه تحدث المضاعفات الموجودة لدينا إذا كان يعني تعرض الحرارة لمدة نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ولا الحمد يعني دولتنا يعني ما تمنع الجهات المختصة تمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية للساعة الثالثة، وهذا حفاظا على صحة الإنسان بشكل كبير ولا الحمد. لذلك القواعد واللوائح والأنظمة تساعد في هذا الشيء لمعرفة الجهات المسؤولة أنه التعرض، بعض الأخطاء التي تحدث في العمل ممكن ما يستوعبها الشخص في عملية حدوث الإجهاد الحراري ولا سمح الله.
2: حلو، فيها ما أدري يعني شيء أشاورك فيه أو أخذ رأيك فيه، اللي هو مسألة مثلا في بعض المشروبات الآن اللي أصبحت ترند على أنها صحية وأن الناس تشربها، بس لما قلت الحرارة وكذا في الصيف والظهر، فيه مشروب يعني كثير من الناس صار يشربه اللي هو يصير فيه موية وزنجبيل وليمون، وذكرت أنت مسألة أن سيولة الدم تزيد في
4: الدم. نعم. الحقيقة يعني إحنا عندنا يعني بعض مثلا الأعشاب أو النباتات يعني، وهذا يختص فيها الأطباء كثير، مهمة جدا الأشخاص اللي عندهم فرض لا سمح الله جلطات أو عدم سيولة في الدم، يعني مراجعة الطبيب، معرفة الأدوية المعينة التي لسيولة الدم، وهذه مهمة جدا مع الأطباء. ولكن في جهاتنا احنا يعني بالتعاون مع بعض مع الزملاء والتعريف بهذا الشيء، انه الزنجبيل يرفع حرارة الجسم بشكل يعني يرفع الأيض، ويرفع يعني والأيض هو يعني معدلات الحرق واستخدام الطاقة في الجسم مما يرفع درجة الحرارة، لذلك من الصعوبة مكان، حتى لو كان يقول لك بعضهم يقول لك طيب انا احطه مع بارد، احطه مع ثلج، اشرب مشروبات غنيه وكذا، لذلك دائما نتجنب بعض يعني النباتات، الجبيل او بعض الاعشاب التي ترفع درجه حراره الجسم. لذلك زي هذا اللي ما ذكرنا اخوي سلطان تو، انه من الاخطاء الشائعه عدم معرفه التعامل مع الحر الشديد. يعني اروح ازودها يعني كثير من ابائنا يمكن قديمين حتى في درجه حراره الصيف تلقاه شاب ضوء أو نار قاعد يسوي قهوة، فالطبيعية سبحان الله يعني فهمت كيف. لذلك احنا يعني رجال الصحراء الله خلق فينا التأقلم مع الصحراء بشكل كبير، لذلك تجد الآن الأخبار الموجودة في أوروبا وبعض الدول ارتفاع درجة الحرارة لم يستطيعوا سبحان الله تحملها. كانت عند كبار السن وفيات، وهذه جدا تضر بالصحة، وهذه من الصحة العامة لكل دولة الاهتمام فيها. لذلك هم ما تأقلموا، ولله الحمد احنا يجينا البرد يجينا الحار متأقلمين تماما مع هذا الشيء. وأيضا لنا عرف ومع تراكم المعرفة والرسائل التوعوية من كافة الجهات نتعرف عليها، اللهم لك الحمد. يعني حتى يعني سنوات فرضنا في فترة الحج يعني، وهذا يعني دائما وزارة الصحة الجهات المعنية، عدم التعرض للشمس، انتباه للجهاد الحراري، شرب الماء، وهي رسائل نشاهدها دائما تشوفها يمكن معانا والزملاء المستمعين والزميلات، انه ما تعرض حتى في الحج حتى في العمرة حتى فرضنا في المنافسات الرياضية. لذلك لا يكون الخطأ من عندنا يعني، فهمت؟ صح. من الشخص نفسه الوعي مهم جدا بهذا الشيء.
2: صح. طيب خلنا على السريع يعني، يمكن سرقنا الوقت بسرعة، أهم وصايا فيما يتعلق بالأطفال وكبار السن.
4: والله هذه مهم جدا من ناحية الفسيولوجية، يعني الوظائف يعني وظائف الأعضاء مثل القلب مثل العضلات مثل يعني الكلى وكذا، يعني قدرة الأجسام ليست يعني متساوية بين جميع الفئات. فالأطفال وكبار السن جدا غالبا يكون أكثر عرضة لتأثير ضربات الحرارة المرتفعة، يعني الشباب أو كذا يعني يستطيعون أنه ينتقل في درجة حرارة ويتابع نفسه، ولكن الصغار الأطفال كبار السن يحتاجون اهتمام أكبر، يعني بنسميها بالترطيب اللي هي شرب الماء متكرر كل نصف ساعة كل ساعة، يكون معي أكون في الظل أكل إذا كنت أخلص أشياء. وهذه جدا جدا يجب أن يكونها يعني الفئتين تتجنب التعرض المباشر للشمس بشكل كبير، ومراقبة إذا كان عندهم فرضنا صداع دوخة أو إرهاق عالي، فهذا يمكن يكون سببه سبحان الله التعرض لارتفاع درجة حرارة الجسم.
2: نعم، نسأل الله الصحة والعافية لنا ولكم جميعين. يمكن يلا أقل من دقيقة، وش تقول يا دكتور؟
4: نقول الصيف بحد ذاته مو بخطر ترى على الصحة بشكل كبير. كيف أنت طريقة تعاملنا مع الحرارة وهي اللي تصنع الفرق الحقيقة يعني. تمام، كلما يعني يعني فهمنا احتياجات الجسم على هذه الأجواء مع الأجواء هذه، ونحرص على شرب السوائل المتكررة، التغذية المناسبة، الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وأيضا مهم جدا أن نختار الأوقات الملائمة للأنشطة، هذه مهمة جدا عشان نستمتع احنا بالصيف بطريقة آمنة وصحية بشكل كبير.
2: يا سلام، شكرا جزيلا لك دكتور غريب شويعر، ودائما حضورك معنا مميز.
4: شكرا جزيلا لكم، استدعكم الله.
2: في أمان الله،
4: حياكم
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: هذه تلاوة طيبة للشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله. عدنا لكم من جديد وما زال حديث متصل معكم يا كرام عن صحتنا في الصيف. شاركونا بأفكاركم ونصائحكم وتجاربكم على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: تغطيتنا اليوم مع جمعية مساجدنا على الطرق، ويسعدنا بأن يكون معنا الآن الشيخ علي بن عبد الله دريهم مدير إدارة الاتصال وتنمية الموارد المالية بالجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالنور أخوي سلطان، وحييك وحيي الأخوة والأخوات المستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم برنامجها المميز بك أصبحنا.
2: الله يرضى عليك، أهلا ومرحبا بك. وفي البداية لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
3: نعم، جمعية العناية مساجد الطرق هي جمعية أهلية تعمل بترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهي الجمعية الوحيدة المتخصصة بمساجد الطرق في المملكة، وتعنى بالمساجد الواقعة على الطرق السريعة خارج النطاق العمراني.
2: جميل.
3: وتشرفت الجمعية برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين. وتعمل الجمعية على ثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول مسار البناء، وقد بنت الجمعية حتى الآن 73 مسجد، ويوجد لديها 17 مسجدا تحت التنفيذ. المسار الثاني مسار التأهيل، وقد أهلت الجمعية 12 مسجد حتى الآن. والمسار الثالث وهو لب عمل الجمعية والدور الرئيسي الذي تقوم به الجمعية، مسار التشغيل والصيانة. والجمعية اليوم تشرف على أكثر من 200 مسجد موزعة في مناطق المملكة.
2: جميل. وش أبرز برامجكم ومشاريعكم وأنشطتكم؟
3: لعل الحديث اليوم يمكن عن موضوع المسافرين والإجازة.
2: صح.
3: ولا شك أن فترات الإجازات تشهد كثافة كبيرة في حركة السفر.
2: نعم.
3: لذلك الجمعية ترفع جاهزيتها في المساجد الواقعة على الطرق الأكثر ازدحاماً، ويشمل ذلك تكثيف أعمال النظافة، رفع وتيرة الصيانة الوقائية، ومتابعة جاهزية دورات المياه أجلكم الله، وأنظمة الكهرباء والمياه والتكييف، وتكثيف كذلك الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من جودة الخدمات وسرعة معالجة الملاحظات. كما تعمل على يعني إيجاد فرق الصيانة الميدانية وتكون على أتم الجاهزية لأي بلاء قد يرد لضمان بقاء المسجد على أفضل حالاته طوال اليوم. ولعلنا أيضا نشير إلى المشروع الذي أطلقته الجمعية قبل فترة قريبة، وهو خريطة مساجدنا التفاعلية، وهي خدمة رقمية مجانية تمكن المسافرين من الوصول بسهولة إلى المساجد التي تشرف عليها الجمعية على الطرق السريعة. وتتيح الخريطة للمستخدم معرفة أقرب مسجد ويضع وجهته وتطلع له يعني، ويستطيع اختيار المسجد الأقرب إليه على نفس الوجهة التي سيذهب إليها، فتح موقعه المباشر عبر تطبيقة ملاحة. ممكن. والاطلاع على جميع المساجد التي تشرف عليها الجمعية. لذلك أدعو الحقيقة جميع المسافرين للاستفادة من هذه الخريطة من خلال موقع الجمعية الإلكتروني أو التواصل مع الجمعية والسؤال عن هذه الخريطة التفاعلية.
2: ممتاز جدا، الله يقويكم، وجهود طيبة الحقيقة ومباركة في تطوير جانب مهم وهي مساجد الطرق. طيب، من أراد مشاركة معكم الدعم المساهمة يعني يدخل في هذه الخيرية وهذه الأفضلية في أن يبني بيتا من بيوت الله، كيف يصل لكم؟
3: نعم أحسنت أخوي سلطان. الحقيقة نرحب بالجميع بأن يتواصل معنا على الرقم الرئيسي للجمعية والرسمي 055-088-1440. أعيد الرقم.
2: نعم.
3: 055-088-1440. كما يمكن للجميع أيضا متابعة حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي بالبحث عن جمعية العناية بمساجد الطرق.
2: ممتاز، يكتب في جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي جمعية العناية بمساجد الطرق، صحيح؟
3: صحيح.
2: قواكم الله ونرجو لكم المزيد من التوفيق. شكرا جزيلا لك.
3: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
2: أهلا ومرحبا. في أمان الله.
3: في أمان
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
2: نراد المشاركة في هذه الفقرة مستمعينا الكرام. ادخل على حساب بك أصبحنا على منصة إكس، ستجد تغريدة مثبتة فيها رابط، ادخل سواء كنت جمعية أو حتى قطاع حكومي أو وقفي أو أيا كان، تستطيع المشاركة معنا في هذه الفقرة. طيب، رجعنا لكم من جديد وما زال حديثنا عن صحتنا في الصيف. من معنا؟ معنا نجلة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. السلام عليكم.
2: يا هلا ومرحبا. حياك الله.
4: بس شكرا للمشاركة اللي تحت لنا بهذه الفرصة، تعتبر أول مشاركة لنا. موضوعكم يعتبر موضوع مهم خصوصا في الوقت يعني الحالي. مثلا عندنا تذكر الضيف لهضوة الماء وشرب الماء، ايضا ذكر مثلا الزنجبيل من ضمن يعتبر مدرر للبول. الزنجبيل ايضا عندك الشاي الاخضر يعتبر مدرر، فيجب تجنب المشروبات المدررة لانه يجهد الكلى. ايضا التعرق يجهد الكلى، فيبدأ الابتعاد عن المشروبات اللي تنشرب، يعني بالعكس يعني لازم عندي هنا انا احافظ. ايضا عند البيوت وضع المظلات خصوصا من المدخل الرئيسي للمنزل الى المدخل الخارجي، يعني وضع مظلات هي مسير العائله لركوب السياره لحمايه من الاشعه المباشره فوق الراس. يعني هناك وسائل كثيره تقينا بعد تبع الحمايات من اشعه الشمس، ممكن تفادى به اشياء كثير ممكن تعرض لها اللي هي ضربه الشمس وغيرها.
2: نعم فعلا فعلا والله تنبيهات مهمة. شكرا جزيلا لك يا أختنا نجلاء. والحديث عن الشمس وعن ضربات الشمس، يمكن تحدث ضيفنا عن الإجهاد الحراري وكذلك ضربات الشمس، وهذا كله تسببها أشعة الشمس. لكن في توجه الآن أو ليس الآن، يعني حتى في السنوات الأخيرة، أنه من الأضرار أيضا التي تأتيك اللي هي الأشعة المضرة اللي تجي من الشمس القوية والاستمرار في الجلوس عندها. احنا متفقين أنه في الأساس، يعني الفكرة أساسا أشعة الشمس مفيدة، هذا خالصين منها، ولكن

0: الشمس. هذا يمكن اللي شفناه بشكل جلي في أوروبا وفي غيرها. لكن تبقى أن الشمس أكيد مفيدة، أكيد نستمد منها طاقة نشاط، شيء فطري فينا، وأيضا الفيتامين د وغيره اللي يتكلمون عنها المختصين. ولكن وشلون ومتى، هنا الجزئية المهمة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 8:00 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: حياكم الله، أهلا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. أمير المنطقة الشرقية يقدم واجب العزاء لعدد من أسر شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لأرامكو. وزير الداخلية يستقبل نظيره الباكستاني لدى وصوله إلى الرياض. رئيس هيئة الأركان يرأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لدول الخليج بالبحرين. الأمين العام لمجلس التعاون يسلم العراق رسالة خليجية تدعو إلى فتح مسار للحوار. ترسية تطوير 7 مواقع في مكة باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. اليوم انطلاق الملتقى 6 لإمارات المناطق في منطقة القصيم. مركز المايك سلمان للإغاثة يقيم مخيما جديدا لإيواء الأرامل والأيتام ويوزع سلالا غذائية جنوب قطاع غزة. عربيا ودوليا، الرئيس الأمريكي يدرس استئناف ضربات واسعة ضد أهداف إيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يطالب بالتزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني. مجلس النواب الأمريكي يرفض قرارا يحظر إرسال قوات إلى لبنان. أخيرا، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين في فنزويلا إلى 1943 شخصا. كان هذا موجز الثامنات صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم، شكرا لطيب الاستماع.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياة صحية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. هذه الأيام أيام الرطب وأيام التمر، وهو غذاء صحي رائع جدا. لو تحدثت عن فوائده لاحتجت ساعات طويلة جدا للحديث عن تلك الفوائد، ولكن أختصرها باختصار. أولا، التمور تحتوي على فوائد صحية وقيمة غذائية عالية جدا ومتوازنة، لا تحققها أي فاكهة أخرى. التمور مصدر للطاقة الهائلة والسكريات البسيطة سهلة الهضم مثل سكريات الجلوكوز والفركتوز والسكروز. أيضا تحتوي على بروتينات نباتية عالية الجودة سهلة الهضم. تحتوي التمور والرطب على كثير من الفيتامينات، فيتامين ألف، فيتامين جيم، مجموعة فيتامين باء، بالذات الثيامين، الريبوفلافين، نياسين، وهذه مهمة جدا للعمليات الحيوية المختلفة. التمور منجم للمعادن، من أبرزها البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم. والعناصر الأولى اللي هي البوتاسيوم والفوسفور والحديد مهمة جدا للوقاية من كثير من الأمراض، ويعتبر التمر من أفضل مصادرها.

0: مهمة جدا لكل الأعمار. أيضا التمر الحمد لله فيه كمية كبيرة من الحديد للوقاية من فقر الدم، وأيضا بالإضافة للمعادن الأخرى التي تساعد على امتصاص الحديد. أيضا لا ننسى أن التمور والرطب فيها كمية كبيرة من الألياف التي تساعد للوقاية من كثير من الأمراض، من ضمنها السرطانات، أمراض الجهاز الهضمي. أيضا التمور مفيدة للنساء بشكل هائل، فهي مهمة لتقوية الرحم أثناء الولادة، إفراز الهرمونات التي تحفز على إفراز الحليب للمرضع، وأيضا مكافحة الأمراض والالتهابات الكثيرة جدا اللي تحدث للمرأة وأيضا للرجل. التمور عجيبة يا جماعة الخير، ما تتخيلون كم فيها من السعرات، ولكنها قد تفيد كثيرا في تخفيض الوزن إذا تم تناول التمور بكميات معقولة. كم كمية التمور المفروض نتناولها؟ من الصعب أن يحدد. لماذا؟ لأنها تعتمد على صحة الشخص ووزنه وعمره وأيضا نوعية التمور، كم فيها من السكريات وأيضا حجم التمور. وأذكر أن التمور لا تناسب المصابين بالسكري، ولا يوجد تمور منخفضة السكر. فإخواني وأخواتي المصابين بالسكري، يجب أن تقللوا من التمور، بالذات إذا كان السكر التراكمي أكثر من 7. أيضا من فوائد التمور، أثبتت الأبحاث الطبية أهمية الرطب في تحسين الحالة النفسية والعصبية وتهدئة الأعصاب في حالات التوتر. تذكرون الآية وبهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي وشربي وقري عينا. من عجائب الرطب والتمر أنه لا يرفع السكر للشخص السليم، لا يرفع السكر بشكل مباشر. لماذا؟ لأن يوجد فيه ألياف تمنع امتصاص السكر بشكل مباشر أو بشكل مفاجئ للجسم، بل تجعل هذا السكر يمتصه الجسم على درجات. ولذلك كان من الأفضل الإفطار بعد الصيام على الرطب أو التمر، لأنه فعلا يوزع امتصاص السكر خلال دقائق، خلال 10 أو 15 دقيقة. التمور مليئة بالفوائد الصحية، فنصيحتي نتناول التمور والرطب بكل أنواعه، ونغير الأنواع ما شاء الله المتوفرة في الأسواق السعودية بحمد الله، ومن أفضل أنواع التمور الموجودة عندنا. ولكن يجب ألا نكثر من التمور لكي لا يكون هناك تأثيرات سلبية، من حيث نريد الفوائد الصحية لهذه التمور الطيبة. نتمنى لكم الصحة والعافية.
1: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: يا هلا معكم من جديد يا أيها الأعزاء، وحديثنا معكم عن صحتكم في الصيف، وش أكثر الأشياء اللي ممكن أن نؤكد عليها، والأشياء أيضا اللي نمتنع منها ونحذر منها. الصيف والمطاعم، الصيف والأكل من خارج المنزل، موضوع كبير هذا، شلون أغفلنا موضوع الأكل من برا، موضوع كثرة التسممات زي ما تعرفون في وقت الصيف، بعض الأكلات التي تكثر فيها حالات التسمم، عارفين بعض المقليات ومعها الحرارة وزيادة المقليات، عارفين موضوع الشاورما وما قد يصير، يعني ما أدري شو أقول، لكن في الصيف تكثر مشاكلها. عارفين أيضا موضوع هذه يعني الصوصات هذه اللي تنحط عليها السوائل، وكيف أنها إذا تعرضت لجو دافئ، حتى مو حار، حتى جو دافئ ما يصلح، جو دافئ ما يصلح خلاص، يعني بيئة خصبة للبكتيريا وللمشاكل هذه اللي تسبب لك يعني مشكلات كبيرة وتسمم وغيرها. الله يكفينا وياكم الشر. طبعا هذا حتى ينطبق على أكل البيت، يعني حتى أكل البيت في الصيف لما تصلحون وجبة معينة وتجلس، بعضهم يعني والله عندنا الأب يجي الساعة 2 الظهر، الأم ما تجي إلا 3:30، الابن الأكبر ما يجي إلا 5، فيضطرون بعضهم أنه في أكل معين يجلس جاهز خلاص طبخ وانتهى وأعد، يجلس في مطبخ البيت ساعات طويلة، لا هو اللي دخلوه الثلاجة أو الفريزر، ولا هو اللي يعني أكل في حينه. هالساعات في جو دافئ، في معدل يعني جو درجة حرارة الغرفة مشكلة، حتى لو أنه طبخ نظيف ومصلح في البيت بس بيتأثر، وفيه أنواع مأكولات وأنواع يعني طبخات، خصوصا البروتين اللحوم والبيض والشغلات هذه والدجاج سريعة أنها تفسد، وسريعة مسألة يعني أنه يكون فيها بكتيريا ويكون فيها حالات تسمم. فهذه المواضيع اللي يجب جدا أنه نحرص عليها. وش بعد ممكن نقول لكم؟ أيضا الصيف والسفر، الصيف والسفر يعني السفر بعد والله هذا تصدق يمكن نخلي لها أيضا حلقة صحية كاملة، لأنه يعني إذا بغينا نربطها مثلا بموضوع اللي تكلمنا عليه قبل شوي اللي هو موضوع مطاعم، غالبا الإنسان المسافر غالبا بيكون كل أكلة أو أغلب أكلة من الخارج. فأنت تسافر وربما سافرت إلى دولة أخرى، معايير الجودة والنظافة عندهم تختلف، مو مثل والله مستوى مثلا دول الخليج او عندنا في السعوديه الحمد لله، او تلقى مستوى اخر هناك وجهازك الهضمي ما هو متعود على هذا المستوى اللي يعني خلني اقول لك القليل من الجوده. فوش ممكن تاخذ معك اشياء وقائيه؟ وش الاشياء اللي تتجنب تاكلها؟ يعني مثلا انا اعطيك كذا نصيحه لوجه الله، اذا رحت برا لا تاكل سلطات بصراحه قدر الامكان. يعني غسيل الخضروات والورقيات الله بالخير، أصلا ما أدري هم يغسلونها ولا ما يغسلونها، فمشكلة هذه. قدر الإمكان كل الأكل اللي مطبوخ صح أو مشوي صح، أو أبعد يعني النصائح المعتادة والمتكررة، أبعد عن المقليات، أبعد عن الأشياء اللي ما يسمونه أكل الشوارع. ذكرنا عبد الرحمن يقول أكل الشوارع، لأنه أكل الشوارع هو حاط كشك هذا أو الفود ترك أو غيره، وتلقاه مجهز أكل، هالأكل جالس متراكم، وبعضها يصلحها على دفعات، فالدفعة اللي تحت يمكن قد تكون من نصيبك أنت، الدفعة اللي تحت جالسة لها 3 ساعات 4 ساعات يمكن، ما يعني ما يكون طازج، وغيرها وغيرها من المواضيع اللي المفروض أن الواحد ينتبه لها في وقت الصيف. شاركونا على 011-405-2999. والله أنا صراحة في خاطري موضوع يمكن تستغربون كيف أربطه بصحتنا في الصيف، وإن شاء الله أني يعني أني أفهم بالشكل الصحيح. الحيوانات الأليفة في الصيف، يمكن تستغربون هذا الربط، ولكن الحيوانات الأليفة التي تربى في داخل المنزل خصوصا في الصيف ترى مشكلة، خصوصا في الصيف. يعني هل لي مربي قطة؟ طيب أول شيء أغلب الحيوانات التي يربونها الناس الآن في منازلهم ما هي مناسبة لبيئتنا الصحراوية، رايح جايب يعني قطة بمواصفات معينة من بيئة أخرى، فروها كذا كأنها كورة، ما هو بحق أجوانا أبدا، وجالسة يعني أنت محتاج يمكن تحممها يوميا وترش عليها بعض النظيفات أو المطهرات يوميا عشان ما تنتقل بعض الأشياء للأطفال أو مثيرات الحساسية، وما يتعلق بفروها وما يتعلق بأثاث البيت والبكتيريا يعني المواضيع الكثيرة التي تتحدث عنها المختصين في هذا. يعني أعرف صديقنا ألزمه الطبيب على إخراج الطيور الأليفة، يعني ليست قطط فقط، حتى الطيور الأليفة قال تبغى صدرك يعني يطيب طلع الطيور الأليفة. احنا متفقين على انه جانب الرفق بالحيوان جميل جدا رائع، متفقين حتى انه نافع لك، غير طبعا انه في اجر وفيه في كثير من الناس نافع لهم، بل في كثير من الناس ينصحه طبيبه النفسي مثلا يقول له والله رب لك حيوان أليف، نفرض قد يكون يمر بحالة اكتئاب فيقول والله تربي لك حيوان أليف كذا أو سيساعدك في هذا الموضوع، أو يعني متفق تماما مع هذا. بس أنه خصوصا في الصيف يتأكد، يعني خليه أقول يتأكد مسألة العناية والحذر في التعامل مع الحيوانات الأليفة داخل البيت، قدر الإمكان خلهم في مكان مفتوح، قدر الإمكان خلهم في مكان آمن، قدر الإمكان يعني انتبه أيضا يجيهم حرارة زايدة وتموت وتأخذ إثمها. يعني مواضيع كثيرة بس المهم أنه أنا ما أبغى الحقيقة يعني هذا الموضوع الغريب أنه صاير حساس جدا ما أدري ليش، فأنا ما أبغى يعني أقع في نقطة غير مقصودة عني، ولكن أقول يعني انتبهوا على هذا الموضوع خصوصا في الصيف. من معنا؟ سعد من حائل، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا هلا ومرحبا، صبحك الله بخير.
3: يا صباح النور والسرور، حنيك على هالمواضيع الطيبة وأشكرك صراحة أنت والقائمين على البرامج.
4: الله يرضى عليك.
3: الله يجزاكم بخير.
4: يرحم والديك. سم.
3: بالنسبة للسفر والأكل أنا شوي ضدك، يعني ودك اللي يسافر مدامه حلال يأكله بس يسمي يعني. لا طيب. وشو إذا ما أنت بتأكل أقعد لا تسافر.
4: إيه طيب يأكل شيء طيب، مو يمكن مو نظيف.
3: لا عادي، وحتى لو دققت
4: لا أنا ما قلت ما يأكل، أكيد في كل الدول في مطاعم فايف ستار، في مطاعم نظيفة، في مطاعم قليلة.
3: لا لا حتى العربات اللي بالشارع جرب
4: بعد
3: سافر
4: طيب
3: تغير جو
4: يأخذ معها وش يسمونه هذاك اللي
3: يأخذ مرة
4: مطهر معدة ويأخذ معه تجربة حلوة.
3: شكرا لك.
4: الله يرضى عليك. أهلا وسهلا سعد. من معنا أيضا؟ السلام عليكم. أبو محمد من ينبع، السلام عليكم يا أبو محمد.
5: هلا.
4: يا هلا وسهلا، أنت على الهواء.
5: كيف حالك؟ طيب
4: الله يخليك. أهلا وسهلا.
5: كيف حالك أبو تركي؟ طيب
4: الله يسعدك ويبارك فيك. يا أهلا مرحبا.
5: مغير صوتك أبو تركي ليه؟
4: أنا؟
5: إيه
4: والله هذا صوتي متغير عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الرحمن يقول لا إيه؟
5: لا لا، صوت الرنة اللي أنا أعرفها ميه الرنة اللي متعود عليها يعني.
4: والله ما أذكر لكن سم.
5: الله
4: يرضى عليك. يا أهلا وسهلا.
5: عرفتني الحين من ينبع.
4: والله كأن الصوت مألوف. الله يحييك. يا هلا والله وسهلا ومرحبا.
5: حبيبكم وقلتوا لي تجون ينبع كذا.
4: والله يا
5: وعلى الشاطئ وعلى المقليات الحلوه يعني.
4: يا اخي اعذرنا والله يا كثر ما وعدنا واخلفنا الله يعفو عنا، لكن اهل ينبع والله يستاهلون العنوه. ابشر ان شاء الله. الله يرضى عليك.
5: طيب تمام.
4: الله يسعدك. تفضل، وش تقول في موضوعنا؟
5: موضوع عن الضغط يعني. اتكلم إيه؟ اليوم عن الضغط يعني.
4: إيه حلو.
5: انا حصل لي ضغط وتنومنا في المستشفى وخرجنا الحمد لله. كنت يعني ايش مهمل عن ان الواحد ايش يتابع ايش الصحه من الصحه.
4: اي
5: صراحه يعني ما شاء الله عمري 58 سنه
4: ما شاء الله.
5: كنت الى اثنين وخميس ويوم البيض هذه يقول لك ايش صوم وتصح.
4: يا سلام.
5: ما كنت اخذ حبوب ولا اخذ اي شيء حتى عن اسبرين يقول لك حركه الدم
4: ما كنت يعني ايش
5: اخذ. شوف كيف فتفاجأت كذا جاني ضغط وأنا ما أدري والحمد لله والشكر دحين قمنا نستجيب يعني عن الأشياء اللي تودي لهذه الأشياء.
4: يا سلام. لا أبد عليك بالوقاية على ما نبهوك الأطباء وعليك بال يعني بهالنصايح الطيبة وإن شاء الله أمورك إلى خير بحول الله. ألف لا بأس عليك، ما ترى بأس. شكرا جزيلا لك يا أخونا الغالي. والله مواضيع الصيف كثيرة لكن خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: هذه التلاوة المشجية للشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه. وعدنا لكم يا كرام في موضوع الحقيقة لطيف متعلق بالصيف وبالحر، وهي ما يمكن أن نستذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها علاقة بهذا الموضوع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. وفي حديث الرجل، كما تعلمون حديث الرجل الذي يعني كلف نفسه بمشاق لم يأمره الله بها في قصته، ونذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. والحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. الله، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث وارد في تأخير صلاة الظهر حتى تنكسر شدة الحر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى هذا النهج النبوي الرباني. ليستذكر الإنسان مثل هذه يعني فكرة يعني ربط المواضيع الدنيوية بالأخروية واستحضار الآخرة. هذا نهج نبوي، وهذه وصية يعني ذكرها القرآن. يقول الله تبارك وتعالى عندما أثنى على عباده الصالحين قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار، أي أن مواضيع الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب والله تبارك وتعالى دائما في ذكرهم وفي مخيلتهم وفي عقلهم، ويستحضرونها دائما في حياتهم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طيب، رجعنا لكم على موضوع الصيف، على موضوع الحر، وعلى المواضيع المتعلقة به وبالصحة والعافية. نسأل الله لنا ولكم تمام الصحة والعافية. أيضا المكيفات، والله كان ودنا نسأل ضيفنا يعني على توجيهات متعلق بالتكييف وأجهزة التكييف، لكن فاتنا الشيء اللي ممكن الإنسان يعني يقوله في مثل هذا، أنه يعني على الأقل إذا كان جسمك متعرق، فلا تتعرض لهواء التكييف مباشر اللي يضرب في جسمك. ولا أعلم ما يعني ما ماهية هذا فسيولوجيا وطبيا، ولكن تعرفون أنتم يعني بالتجربة، وكثير من الناس يعني تأذى من هذا، وربما بعضهم يعني صار له حالات ما يسمونه بالعصب السابع أو غيرها من الأضرار التي يعني ينبغي البعد عنها والحذر منها. وزي ما قال ضيفنا: الماء ثم الماء ثم الماء. شاركونا يا كرام على 011-405-2999. والله بعد يعني مسألة التعرق في الصيف شيء الحقيقة يعني ينبغي أنه الإنسان يفطن له وينتبه له، لأنه في ناس مثلا ما يتعرق أبدا، طيب، وفي ناس عندهم تعرق شديد، وفي ناس زي ما قال ضيفنا أيضا يعني يصبح عنده تعرق ما ينتبه له، فما يشعر أنه عنده فاقد سوائل وعنده فاقد أملح. خلونا نشوف هنا على منصة إكس، طيب، وش يقولون المشاركين. حامد صائغ يقول: من العادات الصحية التي أحرص عليها في الصيف عدم التعرض لأشعة الشمس من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا، وإذا طلعت المشوار أو شيء هام ألبس القبعة البيضاء والنظارة الشمسية والحافظ. الله، والله ما شاء الله عليك يا حامد. هو ذكرتني يوم قلت 9 صباحا، الظاهر أن منظمة الصحة العالمية قالوا من الساعة أن خطورة الأشعة فوق البنفسجية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. طيب هذا سلمكم الله من منظمة الصحة العالمية. نعم محمود مصطفى يقول العادة الصحية الجميلة هي سقي الماء للإنسان والطير والحيوان. يا سلام عليك، قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطب صدقة والصدقة دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد الحمزي يقول أحرص على النوم مبكرا وأخذ قسط كافي من الراحة لاستعادة النشاط، أتناول أطعمة خفيفة وأقلل من الوجبات الدسمة التي تزيد الشعور بالخمول. شكرا يا سعد، والله ذكرتنا، ترى في كثير من الناس إذا جاء وقت الصيف يشعر بنوع من الخمول، وهذا يعني من الأشياء اللي يقولون أنها إشارة على مسألة أنك محتاج ترطيب جيد لجسمك، وأن عندك فقد لأشياء نافعة سواء متعلقة بأملاح بفيتامينات بسوائل من الجسم، فهي تشعرك بهذا الخمول. أكيد أنك ممكن تستشير طبيبك في هذا. أم غادة من رجال المعتقل، في فصل الصيف أحاول أن أحرص على شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن تعرض الشمس وقت الظهر، هذه العادة تساعد على الحفاظ على الصحة والنشاط. ومحمد الرويشد يقول العادة الصحية التي تحرص عليها في الصيف شرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة وخطر الإصابة بالجفاف، تغذية سليمة، النشاط البدني، العناية بالنظافة الشخصية. والله شكرا لك يا محمد، يوم ذكرت النشاط البدني في بعضهم متعود أنه يسوي النشاط البدني في الأماكن المفتوحة، مثلا يجري في حديقة الحي أو كذا، ففي الصيف انتبه لا تجري في أشعة الشمس، وأيضا لا تجري وأنت يعني تستهلك عرق كثير وما انتبهت، وخلي دائما معك السوائل والماء أكيد على رأسها. طيب من معنا؟ بدر من القصيم، السلام عليكم.
1: معك بدر مطير.
2: أنعم وأكرم، يا هلا وسهلا، سمت فضل.
1: الله يبارك فيك، والله أخذ اللي حبيت أتكلم عليه وأخوك وصب عليه.
2: الله يرضى عليك، والله عز السلام هذا.
1: أي والله، وبتكلم أنا اللحوم في الصيف، اللحوم الناس قادر يخليها في الثلاجات إذا.
2: بس ترى صوتك بعيد. طف السبيكر.
1: حاليا.
2: إيه أسلم.
1: أقول لك اللحوم الناس خليها في الصيف ويزونها.
2: صادق.
1: ثم تخليها في الدنيا الله يكرمك وتعدم الدنيا.
2: اي فعلا تفسد ويصير لها اضرار، فعلا فعلا صادق. اي والله، وهذا اللي اشرنا اليه في ثنائي، شكرا جزيلا لك يا اخونا الغالي، هذا اللي اشرنا اليه، وهذا ايضا تاكد عليه لو شفتوا في منشورات قريبه لهيئه الغذاء والدواء، تاكد على هذا الموضوع، تاكد على حتى على معطينك وش نوع درجه الحراره اللي يصلح تضع فيه الخضروات، اللحوم، البيض، الدجاج، مدة استهلاكها. في أذكر لهم أيضا منشور قديم أنه الأكل الفلاني كم يصلح تحطه في الثلاجة وبعدين خلاص لا تستخدمه، إذا جلس لنفرض يومين في أنواع مأكولات معينة لا خلاص هنا الأفضل تخلص منه، حتى لو كان هدر أو كذا، ولكن هو بلا شك أفضل من أنك تدخل أشياء ضارة إلى جسمك وغيرها. ممكن ترجعون لمنشوراتهم، الحقيقة يقومون بجهد طيب الله يجزاهم خير. طيب أبو عبد الرحمن القوعية يقول أحرصوا على التبريد الفوري للأكل. حلو، كنا يسمعني قبل شوي، وعدم تركه لأن الحرارة في الصيف تفسده بسرعة هائلة مثل الدجاج والأرز، يفسد ويسبب تسمم لو جلس خارج الثلاجة أكثر من ساعتين. يعني التوقيت تتأكدون منه في المنشورات العلمية. الأطعمة الجافة كالبهارات مكسرات تخرب وتسوس، لذلك اجعل الثلاجة مكان الحفظ الأساسي لكل أكل بيتك لحماية صحتك وصحة أفراد العائلة. والله صدقت فعلا، خصوصا بعض المكسرات أنا توقعت أنها يعني ما يحتاج أنها تنحط في الثلاجة، ولكن فعلا بعد فترة وجدت أنها فسدت. شكرا جزيلا لك، ونرجو لكم دوام الصحة والعافية، الله يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية على طاعته، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأجسادنا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقان. شكرا جزيلا لكم على هذه الحلقة الجميلة معكم، وألتقيكم غدا بإذن الله في أمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
3: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
3: اللهم
0: بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. آيات الرضا الإلهي. آيات الرضا الإلهي.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة البقرة.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

يخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين. علمتنا الآية: لا يأتي العلم بالتمني ما لم يكن فيه عزم وإصرار وارتحال، وقد كان السلف يسيرون شهرا كاملا من أجل حديث واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الهمة العالية

0: في بعض العلوم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. فموسى عليه السلام من أولي العزم، لما علم أن على وجه الأرض من هو أعلم منه، سأل الوصول إليه وخرج إليه وطلب لقاءه ليتعلم منه. وهنا يتضح من القصة مؤهلات المعلم والمربي والمصلح، وهي العبودية والرحمة والعلم. فلا بد أن يكون مجتهدا في العبادة، وأن يتحلى بالصبر وبمكارم الأخلاق والتي تمثل الرحمة لبابها وأساسها.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
2: يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع. محاضرة
8: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبو الثهام من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومعكم حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلعها يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ووفق وسدد وهدى للتي هي أقوم.
1: اللهم آمين. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه باعثه: ما حكم قراءة القرآن الكريم بطريقة الحدر، القراءة السريعة مع مراعاة التجويد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: ما حكمه قراءة القرآن الكريم بطريقة الحدر، القراءة السريعة مع مراعاة التجويد؟ لا شك طبعا هو المطلوب

0: قراءة القرآن التي يعني تبقى فيها الحروف ظاهرة والمخارج ظاهرة كذلك أيضا، و يعني وإن كان لا شك الحرص على التجويد وعلى هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما ائتلفت به قلوبكم، والأحسن هو لا شك الترتيل مع التدبر، والحدر الذي هو نوع من الإسراع فهو جائز إذا أحسنه، ولا مانع أن نذكر ما ذكره علماء التجويد فيه هذا الموضوع. فعندهم تقريبا ثلاث درجات صح التعبير: الترتيل والتدوير والحدر. الترتيل عندهم هو قراءة القرآن بنوع من التؤدة والبعد عن يعني السرعة مع طمأنينة وتدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد. أما التدوير فهو قراءة القرآن بحالة متوسطة، يعني أسرع قليلا من الترتيل، أسرع قليلا من الترتيل مع مراعاة الأحكام. وأما الحدر فهو يعني أسرعها، وهو قراءته بسرعة مع المحافظة على المخارج وعلى والمراتب كلها طيبة وجيدة. والمطلوب فعلا هو أن أن أن أن أن يعني أن يقرأ يعني قراءة واضحة محافظا فيها على الحروف القرآن وعلى مخارج الحروف، وعلى بمعنى لا لا لا لا يعني يهمل أو يأكل بعض الحروف أثناء على القراءة أو غنغنة أو نحو ذلك، أو يبتر بعض الحروف أو المادة واختلاس كما يقول يعبر بعض العلماء اختلاس الحركات، لا لما يقرأها مع المحافظة على الحركات. وعلى كل حال الناس إلى حد ما القراء يختلفون، بعضهم يستطيع أن يسرع أسرع من غيره مع محافظته على حسن مخارج الحروف، وبعضهم لا يستطيع. ولهذا ينبغي للمسلم أن ينظر في نفسه، ما دام أنه محافظ على مخارج الحروف وأن يخرج الحرف كاملا يعني ليس مبتورا ولا مختلسا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أيضا إلى حد ما بعض العلماء يفرق بين قراءة التدبر وقراءة التلاوة الذي يريد منها، يعني بعض الذين يقرأ القرآن يقصد بالإسراع أكثر الحروف، لأن من ما قرأ حرفا فله حسنة، فهو يريد أن يكثر من الحسنات بالإسراع. وبعضهم لا يتأمل التدبر، ولا شك أن التدبر أولى، لكن المقصود أكون إسراعا مع المحافظة على الكلمات والمحافظة على يعني المدود المقبولة والغنى المقبولة أيضا. ولهذا يعني العلماء ذكروا مرتبة رابعة غير الحذر، سموها مرتبة التحقيق، وقالوا بأن أكثر تؤدة وأشد اطمئنانا من الترتيل، وقالوا هي التي تستحسن في مقام التعليم، لكن لا بد أن يحتاج معها عن التمطيط والإفراط في شبه الحركات. على كل حال مهما كان يعني في الحدر وهو يعني الذي قلنا هو والذي سأله السائل لا مانع منه، لكن يحرص أن لا يدمج الحروف بعضها مع بعض أو يختلسها أو يبترها أو نحو ذلك، والأمر في هذا إن شاء الله واسع. والصواب يعني كما يعني يذكر بعض أهل العلم يقول الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر البقرة وآل عمران في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ولذلك كان كثير من السلف يردد الآية الواحدة إلى الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. المقصود هو يعني لمن أن يسرع مع المحافظة على الحروف وعلى الكلمات وعلى يعني المقدار الذي لا يبتر فيه حروفا ولا يختلسها ولا ينتقصها. وكما قلت في أول الكلمة هو أن الطبائع تختلف, طبائع القراء تختلف, بعضهم سريع مع المحافظة وبعضهم لا, لا يستطيع المسرع, إذا أسرع فإنه ينقص بعض الحروف. ولهذا على القارئ أن ينظر في حاله وفي نفسه ومدى يعني إتقانه لهذا الموضوع, والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. معالي الشيخ, يقول هذا الأخ المرسل, والسؤال ليس بعيدا عن السؤال السابق, يقول ما الواجب على من يسمع شخصا يلحن في القرآن لحنا يغير المعنى لكلام فيه شرك, وهل يعامل معاملة المخطئ أو المشرك, وهل يفرق بين العربي والأعجمي في ذلك؟
0: لا شك طبعا أنه اللحن المحيل المعنى لا يجوز أبدا بأي حال, ولا يتعمده القارئ, يتعمده يخشى عليه أن يصل إلى مرحلة الكفر صلى الله عليه وسلم إذا كان يعرف المعنى. وما إذا كان عامي فيصحح ويعلم, لكن لا يترك. الذي يلحن في القرآن لحنا يغير المعنى لا, لابد أن يعلم. ولهذا العلماء ذكروا أن اللحن أنواع, لحن خفي ولحن جلي. الجلي هو الذي يعني يظهر الانحراف فيه, مثلا لو قال مثلا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله, لو أنه قال قلت تغير معنى كثيرا, لأن قلت مخاطب وقلت المتكلم, فهذا انحراف لابد. أو قال قلت بعد حديث أنثى, فمثل هذا يعني هذه الأمور لابد أن ينبه إليها. فاللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على الفاظ القراءة فيخل بمبنى الكلمة سواء أخذ معناها أم لم يخل. ولوضوحه سمي جليا. ومن أمثلتي كما قلنا يعني مثلا محذورة قال محظورة, فرق بين المحذور والمحظور. أو قال قلت ما شاء الله قال قلت ما شاء الله أو قلت ما شاء الله, هذا الانحراف لا يجب إلا لا يقر, يجب أن يعلم صاحبه. أو حتى يحذف الحرف مثل ولا أنا عابد ما عبدتم, يقول ولا أنا, ولا أنا يختلف عن ولا أنا, ولا أنا متأكد كان تأكيد أنا عابد ولا أنا كأنها لا متأكيد, بينما قال ولا أنا نفي. فهذا كله هذا يعتبره العلماء من اللحن الجلي. أما اللحن الخفي فهو خلينا نقول لا يظهر, وقد لا يعني قد يعذر فيه بعض العامة فيخل مثلا بقراءة دون المعنى, مثل خفف الغنة أو تركها أو الإظهار أو الإدغام. ولها سماه أبو عمرو الداني الخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه, فهذا الأمر فيه أوسع من الأول. ومع هذا ينبغي أن ينبه إليه, وبعضه خاص بالقراء بعد قد لا يفقهه العامة. على كل حال لا شك أنه يصحح المخطئ, ولا سيما إذا كان مما يحيل المعنى أو غير المعنى. أما قول الأخ الكريم يعني هل يعامل مع المخطئ المشرك؟ لا, المخطئ إلا إذا كان عالما ونسأل الله السلامة ويقصد تحت القرآن, لا هذا يغلظ عليه. أما إذا أخطأ خطأ وهو لم يتعمد هذا لا, يعني ينبه ويصحح. أما إذا كان متعمدا وهو يعني يفهم ما يقول, لا هذا لابد أن يعني أن يغلظ عليه وينبه, ولو أصر يتخذ معه ما يردعه, والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول توجد في مستودعات المساجد مصاحف قديمة غير مطابقة لطبعة الوزارة المعتمدة, هل يجوز دفعها لجمعيات ترسلها لبلدان محتاجة؟
0: والله جزاكم الله خير، سؤال طيب، لكن الذي أراه أنا يعني في مثل هذا، وخاصة أنه صاحب يعني ما أنا أرى أن أن أن أن, أن ترسل للجهة المسؤولة، لأن أقول بأنها تعطى الجمعيات يعني قد يكون الذي طلع عليها لا يعرف هل هي فعلا مضبوطة، هل هي محرفة غير محرفة، هل فيها لا. ولهذا أرى أن تدفع الجهة المسؤولة، الجهة المختصة تدفع لها وهي تتصرف فيها بما تراه، وقد تدفعها لمن يقرأها ويفحصها مثلا. ولهذا يعني هذا الأمر ليس سهلا، ويعني لا يبدو لي أنه من السهولة أن تدفع الجمعيات، بينما قد يكون فيها تحريف، قد يكون فيها يعني. ولهذا دفعها تدفع الجهة المسؤولة بحيث هي تتصرف فيها وتنظر فيها إن كانت فعلا يعني مستقيمة فتوزع، وإلا تتلف أو بالطريقة التي فعلا يتعامل بها مع أي شيء محرف من آيات القرآن، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. يقول الأخ المرسل: هل يجب القصاص القتل شرعا على الأب إذا قتل ابنه عمدا؟
0: هذا جاء في الحديث طبعا في قوله صلى الله عليه وسلم، في كما جاء في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بالولد. هذا عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولا يقاد الوالد بالولد هذا عند أحمد الترمذي وصححه أيضا ابن الجارود والبيهقي وكذلك أيضا الألباني. فالذي عليها العلم أن الوالد لا يقتل، إذا قتل ولده فإنه لا يقتل، لكن لا بد أن يعزر. نعم لا قصص عليه، لكنه في أحكام. أولا عليه الدية، والثاني على الكفارة، وأيضا لا يرث الأب، لا يرث مال ابنه إذا قتله، فهذه كلها. وأيضا ينبغي أن يعزر القاضي، يعزره بما يمنع، لأن هذا الولد له حرمة، وإن كان الأب له حرمة بحيث لا يقتل به. والأحكام كما ذكرنا أنه لا تلزمه ديته، وأنه لا يرثه، وأن عليه كفارة يصوم يعني يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ونحو ذلك. فالأب لا يرث من ابنه الذي قتله شيئا، والكفارة كما يقول عتق رقبة فإن يصوم شهرين متتابعين، هذه هي الأحكام المترتبة. لكنه لا يقتل بابنه على قول الراجح، وروي عن الإمام مالك أنه يقتل به، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول، وهي سائلة تسأل عن حكم وضع الرموش الاصطناعية للعروس وقت الزفة فقط ثم إزالتها.
0: أرجو لا حرج إن شاء الله للجمال، ولأنها بعضهم يقول أنها من وصل، لا يبدو أنها وصل، لأن الوصل شعر الرأس، شعر رأس الوصل، ما غيره ما فلا يبدو لك. ومع هذا يعني لا ينبغي التساهل فيها، إنما عند الحاجة يعني وقت الزفة وإزالتها. أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن أقول بأنه وصل لا يظهر لي أنه من الوصل، لأن الوصل هو وصل شعر بشعر مثله، وشعر أيضا شعر رأس، وأما غيره من نوع الشعر لا يبدو أنه ينطبق عليه الوصل، لا في الحواجب ولا في الرموش فيما يبدو لي، ولا في غيرها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة الطيبة مستمعين الكرام من أمعال الشيخ نأتي إلى ختم هذه الحلقة التي أجبنا فيها على أسئلتكم بمعية معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تكرم مشكورا بالإجابة عليها. الشكر أيضا لكم أنتم على طيب الاستماع والتفاعل، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. ثم إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه
1: صلوا عليه
0: صلوا عليه.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
5: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض أحبابنا من المصلين شفاهم الله يصلون على الكراسي، ولهم هذه التنبيهات: أولاً، حاول قدر الإمكان أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام. ثانياً، لا يصح الجلوس طوال الصلاة وأنت تستطيع القيام في بعضها، فيجب قيام ما تستطيعه منها وأنت أعلم بنفسك. ثالثاً، من المهم جداً أن نفهم ونفقه قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونطبقها بدقة. رابعاً، في حال القيام وأنت جالس على الكرسي فمن السنة أن تضع يديك على صدرك. خامساً، حاول أن تسأل أهل العلم عن كيفية صلاتك ليصححوا لك ما قد تخطئ به، شفاك الله وعافاك. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض المتوضئين يغفل حال الوضوء عن استشعار محبة الله تعالى له، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين. ويغفل أيضاً حال الشهادتين عن فتح أبواب الجنة، ويغفل أيضاً عن خروج الخطايا مع الماء. إن استشعارك لهذه اللحظات يجعلك تشعر بالطمأنينة والسكينة والفرح والابتهاج ومحبة الله تعالى لك، وأيضا محبتك أنت لتلك الطاعة والثبات عليها. وأيضا تكسب من خلال ذلك الاستشعار الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى، فلا تنسى ذلك يا رعاك الله.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.

0: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 138 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي المجلس السابق افتتحت الحديث عن كتاب التشهد الذي عقده المؤلف في كتاب الصلاة، وعرضت للأحاديث التي أوردها، كما وقفت مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد، وبينت منزلته واختيارات الأئمة في صفات التشهد. وفي هذا المجلس أقف مع مفردات وجمل التشهد كما ساقه ابن مسعود رضي الله عنه، وإنه والله من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فللنسائي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا الحديث. وينبغي للمصلي أن يتأمل ألفاظ التشهد ويعرف معانيها، ففي ذلك خير عظيم لقلبه، وذلك من أسباب إدراك الخشوع في الصلاة الذي تثقل به الصلاة في الميزان. وإني والله حين أتأمل أذكار الصلاة أقول: سبحان الله، سبحان الذي شرعها على هذه الكيفية في هيئاتها وفي تلاوتها وفي أذكارها، وانظر إلى ألفاظ التشهد وخذها مثالا على ذلك. فأقول: وبالله أستعين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. فيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وحرصه كذلك على أن يضبط الراوي ألفاظ التشهد بدلالة قوله: كما يعلمني السورة من القرآن، فلا مزيد على هذا الاعتناء. ويدل على أنه لا يجوز أن تذكر ألفاظ التشهد بالمعنى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وكفي بين

0: كفيه أمسك بهما ليصرف انتباه ابن مسعود إليه، والجملة حالية، والغرض من ذكرها إظهار اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وضبط ابن مسعود رضي الله عنه له. قلت: وليس هذا خاصا بابن مسعود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يضبط الصحابة رضي الله عنهم كلهم التشهد. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، فقد قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي هذا الوصف من ابن مسعود رضي الله عنه لكيفية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد من الفوائد غير ما تقدم: أهمية تعلم السنة والأحكام وضبطها وحفظها، كما يشرع تعلم القرآن وحفظه وضبطه. قال الحافظ ابن الملقن: وفيه دليل على قرب المتعلم من المعلم وعدم التميز عنه تأنيسا له. ونقل ابن الحاج رحمه الله في المدخل عن بعض السلف أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب بعض الطلبة ثوبه لقربه منه. وفي بعض روايات حديث ابن مسعود في الصحيحين ولم يوردها المؤلف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الحافظ ابن رجب: وفي قولهم هذا الكلام قبل أن يعلموا التحيات دليل على أنهم رأوا أن المنصرف من صلاته لا ينصرف حتى يحيي الله تعالى وخواص عباده بعده ثم يسلم، لأن المصلي يناجي ربه ما دام يصلي، فلا ينصرف حتى يختم مناجاته بتحية تليق به ثم يحيي خواص خلقه ثم يدعو لنفسه ثم يسلم على الحاضرين معه ثم ينصرف. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما قصدوه من ذلك، لكنه أمرهم أن يبدلوا قولهم السلام على الله بقولهم التحيات لله. هذا وأول ألفاظ التشهد أيها المستمعون الكرام قول التحيات لله، فما معنى التحيات ولماذا جمعت وما الذي ينبه عليه نسبتها إلى الله؟ قيل معناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك. قال المحب الطبري رحمه الله كما في كتابه: غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، ويجوز أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني، والأول أنسب وأمس بهذا الموطن، أي أن التحيات بمعنى السلام. قالوا: وإنما جمعت التحيات ولم يقل التحية، لأن ملوك الأرض كانوا يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعن، ولبعضهم إنعم صباحا، ولبعضهم اسلم كثيرا، ولبعضهم عش ألف سنة. فقيل للمسلمين: قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والسلامة والملك والبقاء هي لله جل جلاله. قلت: وعلى هذا فما لله عز وجل من العظمة والجلال والعزة والبقاء والملك والجبروت أعظم وأجل مما لملوك الأرض وعظمائها. ولهذا قال الخطابي ثم البغوي رحمهم الله: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم، فقال: قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم له. فكل قول أو فعل دال على التعظيم فإن أهله المستحق له حقيقة هو الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله عن هذه الجملة التحيات لله: قال: فيه تنبيه على الإخلاص في العبادات، أي ذلك لا يفعل إلا لله تعالى. وانظر أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، انظر كيف استفتح التشهد بالتحيات التي تدل على التعظيم لله تعالى، لتعلم أن مبنى الصلاة كلها على تعظيم الله. فاستشعر هذه الحقيقة وأنت تقف بين يدي مولاك خاضعا خاشعا معظما واستشعر أيها المصلي معاني التعظيم الثابتة لله تعالى وحده، وذلك نوعان: النوع الأول أنه سبحانه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط، وله القدرة النافذة، والكبرياء والعظمة. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث الصحيح إن الله يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. والنوع الثاني من معاني عظمته سبحانه أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد لمعرفته ومحبته، والذل له والانكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه، وإعمال اللسان عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. فسبحانه ما أعظمه، وسبحانه ما أجله، وسبحانه ما أكرمه. كل ذلك أيها الإخوة والأخوات مما ينتج من معرفتنا بمدلولات التحيات لله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: أكمل الهدي.
3: تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لأهله، وأفضلهم تربية، وأجملهم توجيها، وألطفهم تعليما. إنها بيوت فاح منها عبير العلم والحب والمودة، وأريج الطهر والتقوى والعفاف. سئلت عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأخبرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يخصف يعني يرقع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخدم نفسه. وسئلت رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإذا كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وعنها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن جابر رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، أي عائشة رضي الله عنها.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5،
5: 95.5،
4: ظهران الجنوب 88.6،
5: 88.6،
4: رجال ألمع 106.7،
5: 106.7،
4: 89.4،
5: 89.4،
4: على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصراً.

0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: بيان جزاء المخلصين. إن مما يدعو المرء ويحدوه للدخول في ركب المخلصين والاتصاف بصفاتهم ذكر جزائهم الحسن وثوابهم الجزيل في الآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الإخلاص له بذكر جزاء المخلصين وما أعد لهم من النزل والكرامة في آيات كثيرة من كتابه. فهو سبحانه غفور شكور يشكر عباده ويثيبهم عليها دعوة لعباده وترغيبا في توحيده والإخلاص له عموما. ومن هذه المواضع قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية جاءت ردا على زعم أهل الكتاب الباطل وأمانيهم الضائعة في اختصاصهم بالجنة دون غيرهم، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين سبحانه أنها لأهل التوحيد والإخلاص الذين أفردوه جل وعلا بالعبادة، ومن كان كذلك استحق برحمة الله الأجر العظيم من الله تعالى وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما فات. إذ معنى قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص لله. فمن أخلص طاعته وعبادته لله تعالى فله جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده، ولا خوف عليهم في الآخرة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم تربة 88.6،
4: 88.6
3: الخرمة
4: 91.2،
3: 91.2 القنفذة 88، رنية 92.2،
4: 92.2
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم اليوم عند 1 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه،
4: صلوا عليه، صلوا عليه.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم،

طمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم

أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

ما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.

يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم

0: الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كاملة نجا بفضل الله وكرمه، وإن وجد فيها نقص أخذ من صلاة النافلة والتطوع لجبران هذا النقص. وأهم ما ينبغي على العبد المحافظة عليه بعد الفريضة السنن الرواتب وصلاة الوتر. السنن الرواتب منة وفضل عظيم من الله تعالى على عباده، يجب على المسلم المحافظة عليها وعدم تضييعها لما لها من الفائدة والنفع العظيم في الدنيا والآخرة. وآكد هذه السنن سنة الفجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في سفر ولا في حضر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وبهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح نهاره المبارك، كما أنه كان يخفف من القراءة فيهما فيقرأ سورتي الكافرون والإخلاص. ولأهميتهما العظيمة، فإن فاتت العبد ولم يصليها فيصليها بعد فريضة الفجر أو بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. والحكمة من تشريع السنن الرواتب كما ذكر أهل العلم زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفرائض. ويشرع للمسلم أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته لعذر ما كالنسيان أو النوم أو الانشغال، فيمكن له قضاؤها وإن كان ذلك في أوقات النهي، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها أمته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء

على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الرحمن.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وسمو للعهد يهنئان الحاكم العام لكندا بذكرى يوم كندا، كما يهنئان رئيس الصومال ورئيس بروندي بذكرى استقلال بلديهما. نزاهة تنفذ 1585 جولة رقابية وتفتح 325 تحقيقا وتوقف 130 موظفا في يونيو الماضي. اختتام موسم الحج بمغادرة آخر رحلات ضيوف الرحمن من المدينة المنورة. وزارة البلديات والإسكان تعلن أن أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو. انتهاء مدة

0: سلمان يقيم مخيما جديدا لإيواء الأرامل والأيتام في قطاع غزة. مقتل 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. ارتفاع ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1943 شخصا و 10500 مصاب. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضرتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: مجالس السيرة.
10: مجالس السيرة.
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل. تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والتي نستعرض فيها أطرافا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وضيفنا في هذه المجالس هو فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
12: يا مرحبا. الله يحييك شيخ يوسف.
11: تفضل الشيخ في المجلس الأول السابق في الحديث عن لماذا نتعلم السيرة، لماذا نقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر ذلك. ولا شك يعني أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من معرفته كما ذكرتم، ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة إلا بالاطلاع على السيرة، معرفة هذه السيرة وأحداثها وفصولها. ثم إن تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا، والاتباع الصحيح لا يكون إلا أيضا معرفة السيرة، فهم القرآن الذي هو دستور الإسلام وهو كلام الله عز وجل. أهم ومن أكبر مداخله هو السيرة النبوية والأحداث التي حدثت فيها، وتنزلت آيات الله عز وجل على تلك الأحداث التي عايشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغير ذلك من الحكم العظيمة والفوائد العظيمة التي تتبع سيرة أو معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقترحتم الله يجزاكم خير في الحلقة الماضية أن يخصص الإنسان يعني في وقته وفي حياته وقتا لدرس السيرة وفهم السيرة والمعايشة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ألذها من أوقات وما أسعدها من جلسات تلك التي يجلسها الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرف فيها كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم أحزانه وأفراحه وأتراحه ومواقفه التي عاشها وعاشها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم معه. ثم تكلمنا عن أبرز ملامح الحياة الدينية والاجتماعية في الجاهلية، وكيف كانت مكة في ظلمة من الجهل في عبادة الأصنام، و أيضا تعظيم الكهانة وتعظيم

0: حكم إليهم وتطير والتشاؤم وما كان أيضا من شريعة الغاب في تلك الحياة الاجتماعية، حيث القوي هو الذي يسيطر وهو الذي، والظلم كان معيارا للقوة وللأنفة. أيضا وضع المرأة الذي كان فيه إهانة عظيمة لدرجة أنها تعتبر متاعا من المتاع، يورث كما يورث الدرهم والدينار والخيمة وغيرها. العصبية القبلية والتفاخر الذي كان عليه أهل الشرك قبل الإسلام، هذا الوضع المظلم كانت قبله تتسامع أو يتسامع البعض ببشارات في قدوم نبي يصلح الله عز وجل به أحوال العالم، ثم ذكرتم طرفا منها جزاكم الله خير، لكنني ودي نبدأ بهذا في هذا المجلس بالوجوه الخيرة التي كانت في الجاهلية. يعني الجاهلية كانت فيها من وجوه الشر والظلم والظلام، لكن كان ثم صفحات أو أمور مضيئة تجدها هنا وهناك من الكرم وغيرها. أيضا لو تحدثتم عن هذا في بداية هذا اللقاء توطئة لمعرفة لماذا نعد تعرف على هذه المرحلة، مرحلة الجاهلية، مهما جدا لمعرفتنا وأخذنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن هنا، لو تعرضتم دكتور ماجد لشيء من أوجه الخير المتبقية في الجاهلية قبل الإسلام.
1: أحسنتم يا شيخ يوسف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا السؤال الذي تطرحه يا شيخ يوسف طرحه حكيم بن حزام على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلي وسلم.
1: فقال يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ لأنه كأني بحكيم بن حزام يقول أنا كنت مشرك، كنت أسجد الصنم، وكانت الجاهلية بشكل عام فيها ظلم وفيها تعدي، والإسلام جاء تحريم الظلم، تساوي الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هناك أشياء في الجاهلية كانت جيدة أنا كنت أعملها قبل الإسلام، ما حالها؟ كنت أصل رحمي، كنت أعتق، كنت أتصدق.
0: الشجاعة نفسها التي كانوا عليها.
1: نعم. يعني
0: هذه من وجوه
1: حكيم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل ذهبت؟ هل انتهت؟ هل ليس لها رصيد عندي في الإسلام؟ فجاء الجواب الشافي الذي يفرح كل إنسان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أسلمت على ما أسلفت من خير.
0: الله أكبر.
1: يعني أبشر، أنت أسلمت، كل ما مضى في الجاهلية يكون في ميزان حسناتك بعد إسلامك، وهذا من فضل الله عز وجل وعظيم لطفه. ولكن قد يسأل سائل يقول هناك أناس كفار ومشركين يفعلون أفعالا وأعمالا فيها خير وفيها بر وفيها صلة، وهذا أيضا سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكرت عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان يا شيخ يوسف كان مضرب المثل في الكرم، كريم، يقري الضيف، يعين على نوائب الدهر، يحمل الكل وينصر المظلوم، كان له ضيافة يتحدث بها العرب. فعائشة سألت، قالت يا رسول الله، هل ينفع عبد الله بن جدعان ما كان يفعله في الجاهلية؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن من عدل الله عز وجل أن الكافر إذا أحسن في الدنيا عجل الله له الأجر في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، وربنا لا يظلم أحدا، فيعجل الله عز وجل له الطيبات. فإذا أسلم الكافر فإن الله عز وجل يبدل، بمعنى بالمعنى الحديث، ترحل هذه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها إلى رصيده في الإسلام. هذا من مظاهر وجوه الخير عند الجاهلية، كانوا الكرم عندهم يتفاخرون به. من منا لا يعرف حاتم الطائي الذي بسبب كرمه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسر من قبيلة حاتم الطائي حينما جاءت ابنة حاتم وقد ذهب أخوها هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنا ابنة أكرم الناس، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معها كرمة لأبيها، وهو كان جاهليا، كانوا يفتخرون بالكرم، وكانوا يرونه مندوحة للرجال، ويوصم الرجل بأشنع العبارات وأسوأ الصفات حينما يكون بخيلا. وأيضا كان عند العرب على هذه الجاهلية وهذه الظلمة إلا أنهم يستعيبون أن الرجل لا يفي بالعهد والوعد، كانوا يوفون بالعهود، فإذا أعطاك عهدا وميثاقا فإنه لا ينقضه، ويرون أن نقض العهد يعيب الرجل لا ديانة، وهذا من أخلاق أهل الجاهلية، أنهم يستعيبون أني أدخلك في جواري ثم بعد ذلك أخفر ذمتي، بل كانوا ينبذون إليك، أقول هذا جواري أنبذه وليس بيني وبينك شيء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقاتلك قاتلك، لكنه لا يغفر ذمة، قد أعطاها وبسط يده فيها.
0: نعم. نعم، والقصص في هذا كثير. نعم، لا شك أن هذه من مكارم الأخلاق، والإسلام لما جاء
1: أقر
0: هذه الأخلاق ونماها عند الناس وشجعهم عليها. السؤال، لماذا الحديث أصلا عن تلك الحقبة ونحن نتكلم عن السيرة؟ لماذا لا نبدأ بالسيرة؟ لماذا لا يكون حديثنا مباشرة فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نرجع إلى الوراء ونرى هذا الوجه المظلم وشيئا من الإشراقات فيه؟ ما الإجابة على مثل هذا؟ يعني كيف يعد فهم واقع الجاهلية مدخلا لفهم الإسلام ومقاصد الرسالة؟
1: نعيم بن محمد المروزي شيخ يوسف، وهو من شيوخ البخاري، له كلمة عظيمة. حينما سئل قيل له: لما أنت شديد على الجهمية؟ قال: لأني كنت منهم. وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له كلمة عظيمة يا شيخ يوسف في هذا الباب. قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ابن تيمية رحمه الله له تعليق جميل جدا على هذه الكلمة لعمر بن الخطاب، قال: فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بمنكر وضرره ما عند من الذي علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله أي لأهل المنكر ما عنده من الخير، أو من ما عنده من الخبرة التي تكون عند من عايش أولئك وعرف حالهم. نحن حينما نعرف هذا يا شيخ يوسف نرى الجاهلية، نعرف فضل الله عز وجل علينا بالإسلام. أنت يا شيخ يوسف حينما تنشأ بين أبوين وأنا مسلمين وأبوهما كذلك، ولا تخرج وترى ظلمات الجهل وكيف يعيش أولئك الكفار في ظلمات الجهل، ربما ما يستشعر إنسان هذه النعمة، لا يستشعر منة الله عز وجل عليه أن ولد مسلما بين أبوين مسلمين، ما يستشعر أن الله عز وجل جعل هذه الفطرة التي فطر عليها استمرت معه. ليس حاله كحال الذي يهوده أبوه أو ينصره فأبواه يهودان، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن عشنا على هذه الفطرة، كيف نستمسك بهذه الفطرة حينما نعرف الذين خالفوا فطرة الله عز وجل، حينما نعرف حال أولئك الذين نشأوا في الجاهلية بينما نحن نشأنا في الإسلام؟ نحن في السيرة النبوية كما أسلفتم وذكرتم الشيخ يوسف نستطيع نبدأ مباشرة بنزول الوحي ودثرون يزملون، وهذه أحداث عظيمة. لكن حينما نعرف هذه الظلمة التي عاشها أهل الكفر قبل الإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم بالله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل انتشلهم من هذه الظلمات، الظلم، إهانة المرأة والسجود للأصنام، إلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتشلهم إلى أن المرأة تعظم وتبجل وهي أم وأخت، أمك ثم أمك ثم أمك،
0: بعد أن كانت متاعا.
1: نعم، وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: وهو على فراش الموت يحرج حق الضعيفين الذين كان أهل الجاهلية يهينونهم ويسلبون حقوقهم. نحن إذا لم نعرف هذا لم نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محرج هذا.
0: نعم، والضد يظهر حسنه.
1: نعم، وبضده تعرف الأشياء. لا يمكن أن نعرف الضد حتى نعرف ما قابله في الزمن السابق مما كان عليه أهل الجاهلية.
0: يعني الخلاصة هنا، معرفة الجاهلية ومعرفة ما كان فيها من سوء لحال الإنسان ووضعه، هذا يبين هذه النقلة الهائلة.
1: نعم،
0: التي حدثت بظهور هذا النور وهو الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا دكتور ماجد يعني ننتقل للحديث عن النسب الشريف،
1: اللهم صل وسلم،
0: والاصطفاء الإلهي ودلالات ذلك، حينما يصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العالم كله بهذا النسب. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسل ويصطفي أيضا من الناس. ما الدلالات التي يمكن يعني الحديث عنها في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟
1: لا شك أن يا شيخ يوسف أن كل الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم، في أشراف قومهم.
0: نعم،
1: معروفين حسبا ونسبا وموردا، حتى لا يأتي أحد فيطعن في نسبهم أو يطعن في أصولهم، فهم معروفون لديهم حسبا ونسبا. فما بالك إذا كان هذا النسب وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في بطون قريش، ومعروف لدى أهل قريش جميعا وغيرهم أنه من أرقى وأكثر الأنساب وأكرمها بين قبائل قريش بل وغيرها من القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس نسبا، والله عز وجل اصطفاه من أشرف الأنساب وأكرمها. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذا: إن الله اصطفى أي اختار من ولد إبراهيم إسماعيل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك هذه السلسلة النبوية العظيمة لاصطفائه عليه الصلاة والسلام، أي إن الله اختار من ذرية إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل وكان رسول النبي هذا إسماعيل. واختار من ولد إسماعيل أي من ذرية إسماعيل اختار بني كنانة، وهم قبائل أبوهم كنانة بن خزيمة. واصطفى من بني كنانة قريشا أي واختار من قبائل كنانة قبيلة قريش، وهم أبناء نضر بن كنانة. اختلفوا في البلاد وتفرقوا، فجمعهم قصي بن كلاب. أين جمعهم؟ في مكة. فلذلك سموا قريشا، قيل من التقريش وهو الجمع لأنه جمعهم فسموا قريشا. ومعنى الاختيار والاصطفاء
0: طبعا قيل في هذا أكثر من
1: وقيل الجمع المال والتجارة وغيرها. نعم، معنى الاختيار والاصطفاء يا شيخ باعتبار خصالهم الحميدة وكريم أخلاقهم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واختار من قريش. هذه السلسلة، أنا إذا نظر إبراهيم إسماعيل كنانة ثم قريش، هذه السلسلة الضاربة في عمق الشرف والذي يشهد لها الأعداء قبل المقربين والأصدقاء. اختار من قريش عليه الصلاة الله عز وجل نبينا، أو اختار من قريش بني هاشم. بنو هاشم هم أفضل أبناء قريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام واصطفاني، أي إن الله اختارني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خيار قريش، ثم عليه الصلاة والسلام من خيار الهاشميين، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم.
0: تعجب الحقيقة وأن ترى هذا الكرم في المحتد، ثم ولا بد أن لذلك حكمة يعني، ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السلسلة في نسبه الشريف ينشأ يتيما من أبوين يموتان، الأول يموت وهو حمل وهو أبوه، ثم تموت الأم وعمره 6 سنوات. لا بد أن وراء ذلك حكمة. اللهم صل وسلم
1: على نبينا محمد. لا شك يا شيخ أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما لها حكم. أعظم حكمة يا شيخ يوسف هي أو تتجلى أن ينفرد الله عز وجل برعايته. الفضل كله لله تبارك وتعالى. لا يقال أو يميل القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أبوين لذا كان لأبيه فضل أو لأمه فضل عليه في تنشئته. لا، كما ذكرتم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أباه، فقد مات وهو حمل في بطن أمه، وحينما أتم 7 سنين توفيت أمه فعاش اليتم. فلذلك الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى. أيضا يا شيخ من الحكم في ذلك قدوة لكل يتيم. اليتم ليس نهاية الحياة بل إنه بداية. ولو نظرنا أعظم شخصية في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيم الأبوين بما يسمى اللطيم، من ماتت أمه وأبوه قبل الحلم، لم يرى أباه عليه الصلاة والسلام وماتت أمه وعمره 7 سنين عليه الصلاة والسلام حينما جاء من أخواله وماتت في الأبواء. ثم نشأ هذا الغلام اليتيم ليصنع على عين الله تبارك وتعالى. عظماء التاريخ، الإمام أحمد نشأ يتيما، البخاري نشأ يتيما، انظر يعني لسير هؤلاء في مقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد نشأوا أيتاما.
0: سبحان الله، كأن اليتم قسيم التحمل والصبر.
1: الله أكبر. نعم، يعني هي سبحان الله كأنها رسالة لكل يتيم أن املأ قلبك يقينا، فإنما معالي الأمور لا تنال من خلال أب ولا أم، إنما هي برعاية الله تبارك وتعالى. فإذا أحاط الله عز وجل الإنسان برعايته وحبب إليه الخير ونشأ نشأة صالحة فإنه يقود الأمة كما قاد الأمة عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم الأبوين، كما صبر الإمام أحمد وصار إمام أهل السنة والجماعة وصبر على المحنة في فتنة خلق القرآن، والإمام أحمد نشأ يتيما، كذلك البخاري وغيرهم. لو تصفحت
0: سلسلة وقائمة
1: كبيرة
0: طويلة
1: جدا. أيضا يا شيخ كون الإنسان ينشأ يتيما هذا يعطيه الصلابة وتحمل، لأنه غالبا الإنسان يلجأ لأبيه عندما تشتد الأمور ويلجأ لأمه حينما يحتاج إلى عاطفة، ولكن اليتيم حينما ينشأ هكذا وتكون أعباء الحياة قد قدمت إليه باكرا، فإن هذا يعطيه قدرة على التحمل. قدر على الصلابة كما كان عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل وصاياه عليه الصلاة والسلام أن يحرج حق المرأة واليتيم كما مر معنا. النبي عاشر يتم
0: والتعاطف معنا.
1: نعم عاشر يتم. وقال أيضا أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. لماذا؟ لأنه عاش هذه الحياة، يعرف كيف أن الإنسان إذا كان له أم يذهب إليها ويشكو لها الحال وأب يقف معه في الخارج، بخلاف شخص ليس له أحد. ولكن هذا يدعو اليتيم إلى أن يواجه ويبادر ويثبت نفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام. هل تخيلت أن هذا اليتيم سيكون عليه الصلاة والسلام ملء السمع والبصر في الدنيا إلى قيام الساعة؟
0: الله أكبر. هذا اليتيم،
1: هذا اليتيم
0: سبحان
1: نعم.
0: الله. يعني هذا أيضا من ضمن الملامح في الحكم لنشأته يتيما صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: أن هذه الدعوة العظيمة التي فتح الله عز وجل بها الأفاق لم تكن لتنشئة والد أو تنشئة أم، وإنما هي فضل الله سبحانه وتعالى على هذا اليتيم، لئلا يأتي هاجس أنه والله هذا ترى
1: بفضل فلان ولعلان، نعم،
0: وإنما ذلك فضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا قبل قليل عن وفي الحلقة السابقة عن الظلمة الجاهلية التي كانت تطم بأطنابها على أحوال مكة وما حولها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تشبه شائبة من شوائب الجاهلية. كيف حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
1: اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واختياره له جعل هذا الشيء نبينا الكريم ينشأ نشأة لا يمكن أن يأتي شخص فيقول يا محمد كنت تعبد الأصنام قبل ذلك ثم تركتها، كنت يا محمد تفعل ولم تفعل. لا، نشأ عليه الصلاة والسلام خاليا من شوائب الجاهلية، بعيدا كل البعد عنها، فقد صانه الله عز وجل عن الشرك، ولتصنع على عيني، صانه الله عز وجل، فلم يسجد لصنم قط، ما سجد عليه الصلاة لصنم، بل كان لا يحلف باللات والعزى قبل النبوة، كان لا يحلف بها. وهذه هذا ما يسمى بهداية، الهداية نوعان الشيخ، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد تقول يا فلان اعمل الصالحات، ابتعد عن المحرمات، افعل افعل، لكن تأتي هداية التوفيق والتي هي من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مسند الإمام أحمد بسند صحيح، كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته يريد أن يلهو كما يلهو الأبناء ويلهو الصغار، لكن الله عز وجل يحوطه ويصونه عن هذه الملهيات التي كان يفعله أهل الجاهلية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح قط بما يهم به أهل الجاهلية، هم به مرتين، حينما كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام فقال لصاحبه الذي معه أذهب فأستمع لما يستمع له الغلمان في وقته عليه الصلاة والسلام، فذهب فوجد عرصا لبني فلان فدخل وكان يصنعون فيه أشياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما إن جلست حتى غطاه النوم عليه الصلاة والسلام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس. فلما رجع سأله صاحبه أرأيت شيئا يا محمد؟ قال والله ما رأيت، وأخبره أنه نام، ثم فعلها مرة أخرى، وأيضا جاءه النعاس بأمر الله تبارك وتعالى فنام ولم يظهر له شيء مما كان يفعله أهل الجاهلية في أعراسهم. فلما رجع ذكر له صاحبه مثل ما ذكر في الأولى، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام فما فعلت شيئا بعد ذلك مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته.
0: الله أكبر. الله هذا الحفظ لا شك أنه صيانة لهذا النبي العظيم الذي أراده الله عز وجل خاتما لأنبيائه وللناس كافة. الحديث لا يمل عن محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، صلى الله عز وجل أن يحشرنا جميعا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يريدنا حوضه وأن نسقي منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض لجانب من الأحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم في مجلس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة.
3: مجالس السيرة. إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك ف

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: أنثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الصحيباني من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقول

0: حلقة النور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ
2: خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. في كل حلقة معنا مجموعة من الطلاب ومنهج جديد في هذه الحلقات نأخذه أو نتلوه معهم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة يعرفون بأسمائهم:
4: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري،
5: سلمان غازي تخيل النزي،
6: محمد عبد الله محمد عوض العمري.
3: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة الفاتحة. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن

0: أنعمت عليهم
1: صراط الذين أنعمت عليهم
0: أنعمت نون ساكنة وميم ساكنة أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم
1: صراط الذين أنعمت عليهم
0: غير المغضوب عليهم.

0: الضالين.
1: طيب عندنا ضاد غير المغضوب وكذلك الضالين ضاد. غير المغضوب وليست غير المغضوب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعيدها.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: طيب بارك الله فيكم جميعا. فيه بعض التنبيهات أنا سمعتها منكم نحتاج أن يعني ننتبه لها. في قوله تعالى مالك يوم الدين عندنا حرف الواو في يوم ساكن، فتقرأ مالك يوم الدين ليست مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، هاي محمد اقرأها. مالك يوم الدين.
2: مالك يوم الدين.
1: يوم الياء مفتوحة والواو ساكنة. يوم الدين.
2: يوم الدين.
1: أحسنت، ممتاز. طيب في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، من الخطأ أن تقرأ أنا عمت أو أنا عمت عليهم، ها؟ فتقرأ يا عبد الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم، نون ساكنة في أن، ميم كذلك ساكنة، فتقرأ صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: ممتاز، لكن عندنا صراط ليست صراط، صاد صراط.

0: الذين
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: أحسنت. غير المغضوب عليهم
1: ولا الضالين.
0: طيب ممتاز. عندنا حرف هنا في المغضوب والضالين حرف ضاد، والضاد مختلف عن حرف الضاء. الضاء تخرج اللسان من بين الأسنان فتقرأ ضاء، لكن هنا عندنا في المغضوب والضالين حرف ضاد، فما تخرج لسانك، لسانك يكون خلف الأسنان العليا فتقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتفضل محمد اقرأ من صراط الذين أنعمت عليهم.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ولا الضالين.
2: ولا الضالين.
0: أحسنت، أفضل من الأولى بكثير. طيب بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بعبد الرحمن، تفضل من بداية السورة.

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: طيب هنا عندنا مد طبيعي، ما تقرأ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم.

0: مستقيم
1: اهدنا
0: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
1: التنبيه في حرف الصاد، صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: أنعمت عليهم.
0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: طيب بارك الله فيك يا عبد الرحمن، تفضل يا سلمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا
1: إياك نعبد وإياك نعبد وإياك
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: لا تقرأ نعبد وإياك، نعبد وإياك. إياك نعبد،
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: لا تقرأ نعبد وإياك، نعبد وإياك نستعين.
0: نعبد وإياك نستعين.
1: أعد الآية. إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: نعبد
0: نعبد
1: و... إيه وإياك
0: نعبد.

0: الذين أنعمت عليهم.
1: الذين أنعمت عليهم.
0: طيب وضح الهمزة يا سلمان.
1: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: طيب المغضوب خلها مثل الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: بارك الله فيكم يا عبد الرحمن وسلمان. تفضل محمد الآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: طيب عندنا المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ضاد ولا الضالين.
2: ولا الضالين.
0: بارك الله فيكم جميعا محمد وسلمان وعبد الرحمن. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أخطاؤنا في العبادات.
1: من الأخطاء في الوضوء الإسراف في صب الماء، فقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه النسائي. وللإسراف في الوضوء صور متعددة، منها الزيادة على غسل العضو على ثلاث مرات كما يلاحظ على بعض المتوضئين، حيث يغسل وجهه أو يده أو رجله مرات تتجاوز الثلاث كثيرا، فليس في ذهنه عدد محدد للغسل. ومن صوره أن يدفع بكمية من الماء كثيرة لا يحتاج منها إلا إلى كمية محدودة، لكنه يفتح صمور الماء على أعلاه، فإذا انتهى من وضوئه وإذا كمية الماء التي أضاعها يمكن أن يتوضأ بها عدد غير قليل ممن لا يسرفون في صب الماء. ومن صوره أن يترك صباب الماء يدفع الماء وهو قد توقف في أثناء الوضوء يكلم أحدا إما بجواله أو من بجواره والماء يندفع دون أن يتوضأ به. ومن الأخطاء في الوضوء تساهل بعض المتوضئين هداهم الله في إبداء أفخاذهم أثناء الوضوء بحجة أن الماء قد يصيب ثيابهم، وهذا لا يجوز لأن الفخذ عورة يجب سترها، وهذا الخطأ مرتبط بما قبله وهو دفع كمية كبيرة من الماء تتطاير معها قطرات الماء، فلو أن هذا المتوضئ قلل من اندفاع الماء الذي يتوضأ به لما وصل ثيابه رشاش الماء. وعلى كل حال فالواجب على المتوضئ ألا يبدي فخذيه أثناء الوضوء بأي ذريعة.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا

ليستضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال

الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا

0: الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
3: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: نزاهة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتوقف 130 موظفا في يونيو الماضي. وزارة الحج والعمرة تعلن مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447. محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تفاصيل النشرة: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عن حصيلة أعمالها الرقابية والتحقيقية خلال شهر يونيو 2026، حيث كشفت تنفيذ 1585 جولة رقابية خلال الشهر ذاته. وعلى صعيد القضايا الجنائية والإدارية أجرت نزاهة 325 تحقيقا وأوقفت 130 شخصا، فيما توزعت القضايا على عدد من الوزارات. وأوضحت نزاهة أن التهم الموجهة تضمنت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447 وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخرتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 1,900,000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأكثر من 80 لغة عالمية على الحجاج المغادرين عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق المملكة. تنتهي غدا الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول ل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة. وبينت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية: بمحافظة جدة، في حي الريان، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الخالدية، وجزء من حي الجوزين، وجزء من حي الوادي. سجل مطار نجران الدولي ما يقارب 1,700,000 مسافر عبر الرحلات الداخلية والدولية منذ بداية 2025 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما شغل المطار أكثر من 13,000 رحلة خلال الفترة نفسها. رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف الاجتماع الثاني للجنة تسويق الاستثمارات في المنطقة، وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز إنجازات اللجنة ومستجدات ملف الاستثمار في المنطقة.

0: العمل تعمل هنا بشكل دؤوب في مرحلة التجهيزات الفنية والتشطيبات في مشروع إنشاء كلية الطب والتمريض والصيدلة في مدينة تعز غرب اليمن. هذا المشروع الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويعد من أكبر المشاريع الإنشائية في اليمن، ليستفيد منه أكثر من 10,000 شخص، وإعداد كوادر صحية مؤهلة تساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية. تتواصل أعمال تركيب الأنظمة والمعدات الفنية والميكانيكية والهندسية وفق أعلى المواصفات، ليشكل المشروع بيئة تعليمية متكاملة تساهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وتلبي احتياجات القطاع الصحي والتعليمي في اليمن. ويأتي تنفيذ المملكة لهذا المشروع في مدينة تعز التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة وحاجتها إلى منشآت أكاديمية متخصصة بهذا الحجم. المشاريع النوعية امتدت من تعز إلى عدن ومن سقطرى إلى مارب، بما يعكس استمرار دعم المسيرة التعليمية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية. تسارع الأعمال بشكل كبير في هذا المشروع السعودي الذي يشكل رافدا مهما للقطاعين التعليمي والطبي في آن واحد.
1: أكدت المملكة دعمها الراسخ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بوصفها شريانا أساسيا لتوفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وشددت المملكة خلال كلمة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه. ووضح الواصل أن المملكة تعد من أكبر الداعمين للوكالة انطلاقا من إدراكها للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مجددا التزام المملكة الثابت بدعم الأونروا والشعب الفلسطيني. أفاد مصدر مطلع اليوم أن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمس لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم، لكن دون حضور المحادثات. المزيد في التقرير التالي.
2: في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، تشهد العاصمة القطرية الدوحة لقاءات منفصلة تجمع الوفدين الإيراني والأمريكي، وسط تأكيدات بعدم عقد محادثات مباشرة بين الوفدين خلال اليوم. وبحسب مصادر إعلامية، من المقرر أن تعقد مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بحضور الوسطاء، على أن تتركز المناقشات بشكل رئيسي على أمن الملاحة في مضيق هرمز وملف الاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن طهران ستتسلم مع نهاية الأسبوع 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة. فقد أكد مسؤول إيراني أن هذه المحادثات ستركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى إيران، موضحا أنها لا تزال خاضعة للآلية المتفق عليها في عام 2023 والمخصصة لتمويل السلع الإنسانية. وكانت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو قد تضمنت وقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف القيود على المواني الإيرانية، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة تمتد إلى 60 يوم قابلة للتمديد. محمد الذئابي.
1: في ختم هذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. نزاهة تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتوقف 130 موظفا في يونيو الماضي. وزارة الحج والعمرة تعلن مغادرة

آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447. محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. وننزل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال
0: على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. نستقبل أسئلتكم من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، من خلال هذا الرقم على الاتصال، وأيضا نستقبل الأسئلة مكتوبة من خلال الواتساب على هذا الرقم. فأهلا ومرحبا بكم. وفي مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء في الإشراف العام فيحان سبيعي في استقبال الاتصالات، عبد الرحمن الحوطي، من الإعداد محمد الشمري، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن السران. باسمكم أيها الكرام أرحبوا بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
7: حياكم الله ومرحبا بكم. أستهل هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال بعث به المستمع يسأل، يقول في قوله تعالى أو لامستم النساء، يسأل عن المقصود بهذه الآية بالنساء، هل هم الأجنبيات أم يشمل ذلك المحارم؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المراد بقوله عز وجل في آية الوضوء أو لامستم النساء، المراد بالملامسة هنا الجماع، وليس المراد به المس أو الجس باليد، لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه فسر الملامسة في الآية بالجماع. وثانيا أن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الطهارة بنوعيها الكبرى والصغرى، وذكر سبحانه وتعالى الطهارة البدنية وهي التيمم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه هي الطهارة الصغرى وهي الوضوء. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذه الطهارة الكبرى. ثم ذكر طهارة البدل وهي التيمم. ثم ذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى فقال أو جاء أحد منكم من الغائط. ولو فسرنا قوله عز وجل أو لامستم النساء بأن المراد بذلك المس أو الجس باليد، لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى، فكان مقتضى البلاغة أن تكون الآية كالتالي، أن الله تعالى ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى الأصلية وهي طهارة الماء، ثم ذكر سبحانه وتعالى الطهارة البدنية وهي التيمم، ثم ذكر موجبا للطهارة الصغرى وهي قوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر موجبا للطهارة الكبرى وهي قوله أو لامستم النساء. ولا فرق في ذلك بين أن تكون أن يكون الملامسة لمن تحل ومن لا تحل، فإذا كانت لمن لا تحل فهي وعياذ بالله جرم عظيم قد يكون زنا وقد يكون دونه، لكن من حيث الحكم الشرعي هو موجب للغسل إذا حصلت الملامسة وهي الجماع. نعم
7: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الآن من المتصلين أم ريان من مكة المكرمة. أم ريان تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ الفاضل، أنا عندي سؤال عن العدة. إذا مات الزوج يوم ثلاثة في الشهر في شعبان، عفوا في رمضان، تكون نهاية العدة يوم 13 محرم ولا 12 محرم؟
8: نعم، العبرة في العدة.
7: نعم تفضل.
8: طيب نجيب الأول. العبرة في العدة بما ذكره الله عز وجل أن تعتد المرأة 4 أشهر و10، والمراد بالأشهر الأشهر الهلالية، سواء كان الشهر تاما أم كان الشهر ناقصا، فتحتسب 4 أشهر و10 أيام على حسب نقصان الشهر وتمامه.
7: نعم.
8: وابتداء العدة من وفاة الزوج لا من علمها به بذلك، فلو فرض أن المرأة مثلا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد أن مضى 4 أشهر و10 فلا عدة عليها ولا إحداد، لأن الإحداد تابع للعدة، ولو علمت بعد تمام شهر فإنها تعتد ب3 أشهر و10 أيام، فالعبرة من موت الزوج لا من علم الزوجة. نعم
7: نعم. ما عندك سؤال آخر أم ريان؟
1: السؤال الثاني، أبنائي أحيانا لما يجون البيت مثلا يكونوا خارج مكة، يجون من يوم يصلوا الصلاة عندي صلاة مسافر، هل يجوز الشيء هذا؟
8: الجواب نعم، إذا كانوا يأتون من خارج مكة وليسوا من سكان مكة فلهم أن يترخصوا برخص السفر، لكن إذا كانوا يسمعون النداء يعني حولهم مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليهم أن يجيبوا النداء وأن يصلوا مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر الذي في البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم
7: نعم، جزاكم الله خير، شكرا لك يا أم ريان. من الأسئلة التي وصلت، هذه الأخت تسأل تقول صديقتها لديها ذهب معد لللبس، تقول ذهبت لوزن هذا الذهب من أجل إخراج زكاته، وكان المبلغ الزكاة المحسوب 6000 ريال وهي لا تملك هذا المبلغ، فهل يلزمها إخراجه؟
8: نعم، تجب الزكاة في الحلي سواء كان معدا للاستعمال أم كان معدا للعارية، لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا. وأما كيفية إخراج الزكاة، فإذا قدرت هذا الذهب الذي لديها وعرفت مقدار الزكاة ولم يكن عندها مال، فإنها تقيد مبلغ الزكاة، فإذا كان مبلغ الزكاة كما ذكرت الأخت السائلة 6000 ريال، كلما توفر لديها مبلغ من المال أخرجته بنية الزكاة، فإذا توفر لها مثلا 1000 ريال أخرجته وأسقطته من 6 يبقى 5، ثم تيسر لها 500 ريال تخرجها وتسقطها حتى تكمل مبلغ الزكاة. نعم
7: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة، هذا الأخ الكريم يقول صمت 2 يوم قضاء من رمضان، ويقول وتبقى لي بعض الأيام، هل يصح أن أصومها مع عاشوراء بنية القضاء ونية صيام عاشوراء؟
8: نعم، من عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم أياما فاضلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء فيحصل له الأجر المرتب على ذلك مع أجر القضاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنهما أعني صيام القضاء وصيام عاشوراء أو عرفة عبادتان من جنس واحد فتتداخل أفعالهما، والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد كطهارة وطهارة وصلاة وصلاة وصيام وصيام، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد بعد أن أذن المؤذن صلاة الظهر ودخل وقت الظهر وتوضأ ثم دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء، فهذه ثلاث نيات، إذا نوى ذلك حصل على أجر الراتبة ونية وسنة الوضوء وتحية المسجد. لكن ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، مثال ما فعل على وجه القضاء، لو أراد إنسان مثلا أن يصلي اليوم صلاة المغرب وقبل أن يكبر ذكر أنه لم يصلي المغرب بالأمس فقال أصلي صلاة المغرب وأنوي بها الحاضرة التي هي اليوم والفائتة التي هي الأمس، فلا يجزئ لأنها مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، فإنها أيضا لا يحصل التداخل، كما لو دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يكن صلى راتبة الفجر فقال صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان فأصلي مع الإمام ركعتين أنوي بهما الفريضة والنافلة فلا يحصل التداخل. ومثال آخر، لو أنه أفطر في رمضان 6 أيام ثم بعد العيد أراد أن يقضي الأيام الستة وينوي بها القضاء وصيام 6 أيام من شوال فلا يحصل له ذلك لأنها على وجه التبعية. وأيضا هنا أمر آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحصول الفضل في صيام 6 أيام من شوال أن يكون الإنسان قد استكمل صيام رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. نعم.
7: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الآن من الرياض منس، حياك الله يا منس، تفضلي.
2: أهلا والله، السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
8: السلام ورحمة الله.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا في محلات ذهب تبيع عن طريق يعني المواقع، ولا مثلا إحنا نكلمهم عن طريق الواتساب يقول اختار القطعة اللي تبين وبعدا عن الشك وكلي واحد من عندنا، قولي مثلا وكلتك إنه يشتري هذا وحولي له المبلغ وهو يشتري لك، وإذا شرى لك إياه يحول لك إياه عن طريق شركات الشحن، ما أدري هذا يعني يبعد عن الربا أو لا.
8: بيع الذهب، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا بد فيها من التقابض، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فلا بد من التقابض. فلو اشترى ذهبا ودفع الثمن ولم يقبض لم يصح العقد، أو قبض الذهب ولم يسلم الثمن لم يصح العقد، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. لكن لو أنه أو أن هذه المرأة اتصلت بهذا المحل وحولت له المبلغ في أثناء المكالمة ووكلت شخصا ليقبض هذا الذهب في المحل يكون وكيلا عنها، فحينئذ يحصل التقابض في مجلس العقد، فيتوكل أو توكل مثلا شركة الشحن، لكن بشرط أن يكون أن تكون شركة الشحن أو المندوب للشركة أن يكون حاضرا في مجلس العقد أي حين تسليم الثمن وقبض المثمن.
7: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا الأخ يقول طلب مني شخص أشتري له سيارة ويقسط مبلغها علي على أقساط، وأنا يقول أزيد عن سعر هذه السيارة مبلغا حتى أستفيد بسبب تقسيطه للسيارة، فهل هذا جائز؟
8: بيع التقسيط وهو البيع إلى أجل بيع جائز، فالأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، والسلعة لها ثمن إذا كان الثمن حالا، ولها ثمن أيضا وقيمة إذا كان الثمن مؤجلا، والأجل يزيد أو الثمن يزيد في مقابل الأجل، فالسلعة قد تكون بمائة ألف حالة، وبالأجل قد تكون بمائة وعشرين أو بمائة وخمسين ونحو ذلك، لكن لا بد أن يكون البائع قد ملك السلعة، فلا يجوز أن يبيع شيئا لم يملك ثم يذهب ويتملك فيقول أبيع عليك السيارة الفلانية كذا وكذا وهو لم يملكها ثم يذهب ويتملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبيع ما ليس لك. فإذا قبض المبيع أو السلعة ملكها وقبضها حينئذ يجوز له أن يبيعها حسب ما يتفقان عليه من الثمن. نعم.
7: جزاكم الله خير. معنا من جدة الآن أم أحمد، تفضلي.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ أنا سؤالي، عندي ولد يمكن متعبني من يوم كان عمره في الثانوي، يمكن عمره 16 سنة، يعني عنيد عصبي يسوي لي فراسه بس، ويعني كافحنا معه أنا وأبوه، يعني ما نخليه يعني يمشي مع أصحاب السوء، يعني نهاوشهم نطردهم من هذا، وهو اللي يسوي لي فراسه. تعبنا معه لين الحين عمره يمكن 26 سنة، يعني دخل السجن ودخل، بس يعني الحمد لله بعد ما دخل السجن اعتدل يعني شوية، صار يخاف يعني شوي.
7: نعم.
9: الحين عمره 26 سنة.
7: نعم.
9: شوية تعب وشوية يعني تشوفه يعني ما شوية يدخل في وظيفة يأخذ فيها 6 شهور 7 شهور ويفصل، يعني ها هو يجلس في البيت 6 شهور 7 نعم. شهور يعني وظيفة ما هي مستمرة.
7: نعم.
9: لكن المشكلة الحين يقول لي زوجيني، هل علي يعني ذنب إذا إني يعني أنا ما أشوف يعني مؤهل للزواج، يعني أخاف على بنات الناس، يعني أنا عندي بنات يعني
7: طيب.
9: أخاف عليهم.
7: نعم واضح سؤالك، تسألين عن يعني إقدامك على تزويجه وهو في هذه الحال.
9: هو ما عنده وظيفة، يعني الوظيفة اللي فيه يعني لو إني يعني أشوف فيه خير زوجته وساندناه يعني نعاونه
7: احنا. طيب ام احمد لكن واضح سؤالك وتسمعين الاجابه، خليك معنا.
8: طيب اما بالنسبه لهذا الابن الذي لك، فاسال الله عز وجل له ان يهديه وان يفتح على قلبه وان يوفقه لما يحب ويرضى، ولا تنسيه من الدعاء مع النصيحه، مع بذل النصيحه والاكثار من الدعاء، ولا سيما في الاوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالاجابه. وأما بالنسبة لتزويجه فلا بد من البيان لمن أردت أن تزوجيه منه، فتبينين مثلا للبنت أو لأوليائها صفات هذا الابن وأنه كذا وكذا وكذا، فلا بد من البيان، لأن عدم البيان يعتبر من الغش ويعتبر من الخيانة. فإذا بينت لهم أن هذه طبيعته وأن هذه خلقته وأن هذه سجيته وكذا وكذا ورضوا به، فقد دخلوا على علم وبصيرة، فاللوم يكون عليهم لأنك لم تخدعيهم ولم تغشيهم. وأما أن تقدمي على أن تخطبي له امرأة أو بنتا مع كتم ما فيه من العيوب ومن الصفات، فإن هذا لا يجوز. نعم
7: نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة الواردة هذه الأخت الكريمة تقول: بعد ولادتي بعدة أشهر جاءتني الدورة على فترات متباعدة يوم ويومين، فتركت الصلاة فيها، ثم سألت الطبيبة فأخبرتني أن ذلك كان استحاضة، فتسأل تقول: ما حكم ما تركت من الصلاة؟ تقول: بعضها يعني كتبته دونته والأكثر لم أدون.
8: نعم، ما دام أن هذا الدم الذي أصابها تبين له بإخبار الطبيبة أنه ليس حيضا وإنما هو استحاضة، فالاستحاضة لا تمنع وجوب الصلاة والصيام، فعليها أن تقضي هذه الأيام التي تركت فيها الصلاة، وتحتاط في ذلك بمعنى أن تنظر ما يغلب على ظنها وتحتاط، فإذا غلب على ظنها أنها تركت 5 صلوات فلتصلي 5، أو شكت هي 5 أو 6 فلتجعلها 6 من باب الاحتياط حتى تبرئ ذمتها بيقين. نعم
7: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة هذه الأخت الكريمة تسأل تقول: عن تنظيف الطفل الصغير، هل ينقض الوضوء؟
8: مس عورة الصبي الصغير من قبل الأم أو من قبل غيرها لا ينقض الوضوء، أولا لأن مس المرأة لعورة ولدها من ذكر أو أنثى ليس لشهوة، وثانيا أيضا أن القول الراجح أن مس العورة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، فمجرد أن يمس الإنسان العورة لا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج منه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فعلى هذا يجوز للمرأة وهي على وضوء أن تنظف ولدها وأن تمس عورته ولا ينتقض وضوءها بذلك، لهذين الأمرين. الأمر الأول أن القول الراجح من أقوال العلماء أن مس العورة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، سواء مس عورة نفسه أم عورة غيره. والثاني أنه على القول بالنقض، فإن هذا المس ليس لشهوة وإنما هو لحاجة، وإلزام الناس بإعادة الوضوء أو القول بنقض الوضوء لا دليل عليه، والأصل بقاء الطهارة. فالإنسان إذا كان متصفا بالطهارة فالأصل أن يبقى على طهارته حتى يدل الدليل على بطلانها وانتقاضها.
7: نعم. جزاكم الله خير. معنا من المدينة أم محمد، حياك الله.
10: ألو.
7: أهلا وسهلا، حياك الله أم محمد.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شيخ، أنا عندما قرأت التحيات في الصلاة قبل السلم كذا أدعي وبعد السلم أنا ما أدري أنا قرأتها ولا ما قرأتها، وعيدها عيد التحيات وأنا ما سلمت، هل يجوز ولا لا؟
8: أخشى أن يكون هذا الذي معك من باب الوساوس، فالإنسان إذا أتى بالتحيات أو أتى بالتشهد ويأتي بعده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الأخير ثم يدعو ثم يسلم. أما الشكوك التي ترد، إذا كانت الشكوك كثيرة أو كثيرة الشكوك فلا يلتفت إليها. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مواضع أو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له فلا يلتفت إلى هذا الشك. والمسألة الثانية إذا كان كثير الشكوك، لأن هذا يعتبر من الوساوس. والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بمعنى أن الإنسان صلى وفرغ من عبادة ثم شك هل ترك تسبيحا أو هل ترك ركوعا أو هل ترك قراءة الفاتحة، فلا يلتفت إلى هذا الشك ما لم يتيقن. فهذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها إلى الشك. المسألة الأولى إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، والمسألة الثانية إذا كان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها لأن هذا مرض ووسواس، والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه، لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة، إذ القاعدة أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. وهذه المسائل الثلاث جمعت جمعها شيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في منظومته في قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع.
7: نعم. جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر أم محمد؟
10: أيوه. الثاني مثلا يعني عندنا حفلة الزواج وحطنا قصيدة في الرجل هذا نفكاك نفك النشب ونطيب ونفيه وفيه وماكو هذا الشيء ده ما وفيه، بس من باب أن القصيدة هذه فيها المدح داني، هل يجوز نقولها ولا لا؟
8: القصائد أو الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كانت هذه القصائد أو الأبيات تشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وما يدعو إلى العلم والأخلاق الحسنة فهو حسن. وأما إذا كان هذا الشعر الذي يلقى مما يكون سببا للعصبية والحمية والقبلية أو يكون سبا وشتما فإنه من الأمور المحرمة. وكذلك أيضا إذا كان هذا الشخص أو هذه الأشعار أو الأبيات تصف هذا الشخص وتبالغ بوصفه بصفات ليست فيه وليس متصفا بها فهذا أيضا من الكذب. فعلى المرء أن يزن كلامه ومقاله وما يصدر منه، لأنه سوف يحاسب على ذلك أمام الله عز وجل.
7: نعم. سؤالك الثالث محمد.
10: الثالث أنا عندي زكوات أجمعها الناس، يعني أجمعها عندي احتفظها، لأن أهلها ما يعرفون يصرفونها ومسكها لو حيل على الحول، هل أزكيها من نفس الزكاة ولا أزكيها من عندي؟
8: يعني بمعنى الناس يدفعون إليك مالا زكاة أموالهم لتفرقها على الفقراء والمساكين كذا؟
10: أيوة بعض أمسكها عندي لم يجي لها حول.
8: طيب، هذه الأموال أو الزكوات التي تبقى عندك وتفرقينها أثناء الحول للمصلحة، لأنه ربما لو دفعت الزكاة إلى بعض الفقراء دفعة واحدة لأفسد المال، فتقتضي المصلحة أن تصرفيها عليهم شيئا فشيئا، تعطيهم كل شهر كذا أو كل أسبوع كذا لما تقتضيه المصلحة. هذا المال إذا حال الحول عليه فلا زكاة فيه، لأنه ليس له مالك معين، هو مال الله عز وجل، ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون لها مالك معين، وهذه الزكاة أو هذه الأموال ليس لها مالك معين بل هي مال لله عز وجل.
7: نعم. شكرا لك يا محمد. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، قد أجاب فيها عن أسئلة الإخوة والأخوات فضيلة الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، عضوية كبار العلماء. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير وأحسن إليكم.
8: شكر الله لكم وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
7: شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. في ختم هذه الحلقة هذه تحية فريق عمل البرنامج من الإشراف في حان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. نعود نلتقيكم من جديد إن شاء الله في حلقات مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: اغتنام سن الشباب. سن الشباب نعمة عظيمة ومنحة ربانية، وهي مرحلة القوة والنشاط التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أعظم ما يحفظ الشباب أن ينشأ على طاعة الله وارتباطه بالعبادة منذ الصغر، فقد وعد الله هؤلاء الشباب بالظل يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: أي لازمت العبادة شبابه فصارت جزءا من حياته وسلوكه، ولذلك من حفظ الله في شبابه حفظه الله عند شيخوخته وأحسن له الخاتمة، كما قال العلامة الشيخ صالح الفوزان: من نشأ على الطاعة صانه الله عند الكبر وحفظه من مكايد الشيطان ووفقه لحسن الخاتمة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الشاب الناشئ في العبادة ينشأ على العلم والفضل والعمل، فيكون نافعا لنفسه وللآخرين منذ صغره حتى يلقى ربه. فلنحرص على اغتنام سن الشباب قبل أن يذبل بالبعد عن اللهو والغفلة، واستثمار الوقت في الطاعة والعمل الصالح، فطوبى لكل شاب استثمر طاقته فيما يرضي الله وحفظ وقته من اللهو والغفلة وسار على طريق الاستقامة. فالشاب الذي يملأ أيامه بالخير يجد ثمرة جهده في دنياه وآخرته، ومن ضيع وقته ندم يوم لا ينفع الندم، فلنعمر شبابنا بما يرضي الله، ولنجعل العمل الصالح والعبادة رفيق حياتنا، عسى أن نكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المؤمنون.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
1: فرائد وفوائد.
0: قبل الندم، اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا، لا ظفر ولا إخفاق.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فأخبر أن لهم جنات عدن يقيمون فيها إلى الأبد، تجري فيها الأنهار من تحت غرفهم ومنازلهم، ويصرفونها حيث شاءوا بين الأشجار والقصور. ثم أخبر تعالى أنهم يحلون في أيديهم بأساور الذهب، ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق، فما يلبسونه من ثياب الرقاق تلي أبدانهم من الحرير الرفيع هو السندس، وأما الاستبرق فهو مما يلي الظاهر، وهو حرير فيه بريق ولمعان. ثم ذكر تعالى أن الرجل من أهل الجنة يجلس على الأريكة متربعا لما هو فيه من النعيم المقيم، ولما أسبغ الله عليه من الفضل العميم. ثم قال تعالى: نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت منزلا ومقيلا ومقاما.

لما ذكر الله تعالى المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، وأظهر الافتخار عليهم بأموالهم وأحسابهم، ضرب الله لهم مثلاً برجلين، جعل الله لأحدهما بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر في غاية الجودة، ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها فأخرجت ثمرها ولم تنقص منه شيئا. وجعل الله عز وجل في كل جنة أنهارا تنبع في جوانبها وأرجائها.

وكان لصاحب الجنتين الكافر بالله ثمر، فأخذ يفتخر على صاحبه ويترأس ويجادله ويخاصمه ويقول: أنا أكثر منك خدماً وحشماً وولداً.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الرجل الكافر بالله دخل بستانه وهو ظالم لنفسه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد، حيث قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، فظن أنها لا تفنى ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالدار الآخرة. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا، لأني محظوظ عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وفي هذا تألٍّ على الله عز وجل. وقد جمع صاحب الجنتين بين عمل السوء والتمني بالمجازات عليه حسنى، وهذا مستحيل، كما قال الله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: الحق.
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الرؤوف: إن ربكم لرؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة وأبلغها. في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي. فغفر له بذلك. أي رحمة ورأفة أعظم من هذا؟ فيقبل طاعة الطائعين مهما صغرت، ويحفظ إيمان من آمن به فلا يضيعه. وهذا من رأفته سبحانه وتعالى بأوليائه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رأف بعباده فحذرهم ورغبهم ورهبهم ووعدهم وأوعدهم، والله رؤوف رحيم. رأف بأوليائه فأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رأف بنا فسخر لنا ما بسببه تحصل مصالحنا، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. رأف فأجاب دعاء أوليائه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رأف فنصب الحدود الزاجرة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم. رأف فأمهل العاصين والظالمين، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. إلى من أثقله الدين وأهلكته الأوجاع والآلام، إلى من حار فكره وتشتت ذهنه، إلى من أغلق دونه الباب، إلى من حمل الهم وغشيه الغم حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، تذكر: إن ربكم لرؤوف رحيم، وردد: والله رؤوف رحيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء، والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسننا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
1: سورة الواقعة هي السورة 56 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المكية، عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء بأنها من أخوات هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد آياتها يتراوح بين 96 إلى 99 آية بحسب قراءات مختلفة. افتتحت السورة بأسلوب بليغ ومهيب يقرع القلوب، حيث بدأت بذكر الواقعة وهو من أسماء يوم القيامة، لتقرر حقيقة كبرى لا مجال للشك فيها، وهي وقوع يوم الحساب وما يتبعه من جزاء عادل. وقد جاء افتتاحها بأسلوب الظرف المتضمن معنى الشرط لتنبيه العقول وتحفيز النفوس لتتأمل فيما سيأتي من مشاهد وأحداث عظيمة. ومن أبرز محاور السورة تقسيم الناس يوم القيامة إلى 3 أصناف: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، حيث يفصل القرآن الكريم في وصف حال كل فئة وما أعد لهم من نعيم أو عذاب، مما يدفع القارئ إلى محاسبة نفسه والتفكر في مصيره. وتتنقل السورة بعد ذلك إلى مشاهد عظيمة من مظاهر قدرة الله تعالى في خلق الإنسان والزراعة والماء والنار، حيث تتوالى الآيات في طرح الأسئلة على الإنسان عن أمور يشهدها ويعيشها يوميا لكنه يغفل عمن أنشأها وقدرها، كل ذلك بأسلوب تقريري عميق يعزز في النفس التواضع أمام الخالق ويجدد الإيمان بقدرته وعظمته. وكما بدأت السورة بمشاهد القيامة اختتمت أيضا بالتذكير بها وبأحوال الناس عند الموت، خاصة لحظة خروج الروح، حيث يقف الإنسان عاجزا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا، في مشهد يصور ضعف البشر أمام أمر الله تعالى. ثم تختتم السورة بنداء خاشع يحمل في طياته يمينا مطلقا: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأحزاب.

والصابرين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأحزاب.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الوهاب جل جلاله، من الذي ملأت هباته السماوات والأرض، تتابعت نعمه وفاض كرمه، هو الوهاب جل جلاله.
3: ربنا لا تزغ قلوبنا.

0: ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ أن تثبت ما يتضمن اسم الله الوهاب من صفاته سبحانه وتستشعر عظم هباته، فكل إحسان للعباد إنما هو من هبات الوهاب سبحانه، يعطي عباده من غير عوض ولا ثواب، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويجبر كسيرا ويغني فقيرا، ويشفي سقيما ويهدي ضالا، ويفك عانيا ويسلي صابرا، ويعطي محروما وينصر مظلوما، ويرحم مسكينا. هباته شملت الدين والدنيا، فقد وهب النبوة واختصها لمن شاء من عباده، ووهب الهداية لأوليائه، فما من هبة أعز ولا أعظم من هبة الهداية. ووهب لعباده الأخوة الصالحين والأصدقاء الناصحين، ووهب لهم الحياة والعافية والأزواج والذرية وكشف البلاء. وفي الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن: ونزلناه تنزيلا.
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

أفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

أمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

الْبُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاته، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاته، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا رب، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الغيب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبو الثهام من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومعكم حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلعها يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ووفق وسدد وهدى للتي هي أقوم.
4: اللهم آمين. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه

من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم بطريقة الحدر، القراءة السريعة مع مراعاة التجويد؟ لا شك طبعا هو المطلوب قراءة القرآن التي يعني تبقى فيها الحروف ظاهرة والمخارج ظاهرة كذلك أيضا، و يعني وإن كان لا شك طبعا الحرص على التجويد وعلى هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما أتلفت به قلوبكم، والأحسن هو لا شك الترتيل مع التدبر، والحدر الذي هو نوع من الإسراع فهو جائز إذا أحسنه، ولا مانع أن نذكر ما ذكره علماء التجويد فيه هذا الموضوع، فعندهم تقريبا ثلاث درجات صح التعبير: الترتيل والتدوير والحدر. الترتيل عندهم هو قراءة القرآن بنوع من التؤدة والبعد عن يعني السرعة مع طمأنينة وتدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد. أما التدوير فهو قراءة القرآن بحالة متوسطة، يعني أسرع قليلا من الترتيل، أسرع قليلا من الترتيل مع مراعاة الأحكام. وأما الحدر فهو يعني أسرعها، وهو قراءته بسرعة مع المحافظة على المخارج وعلى والمراتب كلها طيبة وجيدة. والمطلوب فعلا هو أن أن أن أن أن يعني أن يقرأ يعني قراءة واضحة محافظا فيها على الحروف القرآن وعلى مخارج الحروف، وعلى بمعنى لا لا لا لا يعني يهمل أو يأكل بعض الحروف أثناء على القراءة أو غنغنة أو نحو ذلك، أو يبتر بعض الحروف أو المد واختلاس كما يقول يعبر بعض العلماء اختلاس الحركات، لا لما يقرأها مع المحافظة على الحركات. وعلى كل حال الناس إلى حد ما القراء يختلفون، بعضهم يستطيع أن يسرع أسرع من غيره مع محافظته على حسن مخارج الحروف، وبعضهم لا يستطيع، ولهذا ينبغي للمسلم أن ينظر في نفسه، ما دام أنه محافظ على مخارج الحروف وأن يخرج الحرف كاملا يعني ليس مبتورا ولا مختلسا، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أيضا إلى حد ما بعض العلماء يفرق بين قراءة التدبر وقراءة التلاوة الذي يريد منها، يعني بعض الذين يقرأ القرآن يقصد بالإسراع أكثر الحروف، لأن يعني من قرأ حرفا فله حسنة، فهو يريد أن يكثر من الحسنات بالإسراع. وبعضهم لا يتأمل التدبر، ولا شك أن التدبر أولى، لكن المقصود أكون إسراعا مع المحافظة على الكلمات والمحافظة على يعني المدود المقبولة والغنى المقبول أيضا. ولهذا يعني العلماء ذكروا مرتبة رابعة غير الحذر، سموها مرتبة التحقيق، وقالوا بأن أكثر تؤدة وأشد اطمئنانا من الترتيل، وقالوا هن اللي تستحسن في مقام التعليم، لكن لابد أن يحتاج معها عن التمطيط والإفراط في شبه الحركات. على كل حال مهما كان يعني في الحدر، وهو يعني الذي قلنا هو والذي سأله السائل لا مانع منه، لكن يحرص أن لا يدمج الحروف بعضها مع بعض أو يختلسها أو يبترها أو نحو ذلك، والأمر في هذا إن شاء الله واسع. والصواب يعني كما يعني يذكر بعض العلم يقول الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن

0: والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر البقرة وآل عمران في الصلاة، وركوعهما وسجودهما واحد، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ولذلك كان كثير من السلف يرددوا الآية الواحدة إلى الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. المقصود هو يعني لمن أن يسرع مع المحافظة على الحروف وعلى الكلمات وعلى يعني المقدار الذي لا يبتر فيه حروفا ولا يختلسها ولا ينتقصها. وكما قلت في أول الكلمة هو أن الطبائع تختلف، طبائع القراء تختلف، بعضهم سريع مع المحافظة وبعضهم لا، لا يستطيع المسرع، إذا أسرع فإنه ينقص بعض الحروف. ولهذا على القارئ أن ينظر في حاله وفي نفسه ومدى يعني إتقانه لهذا الموضوع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. معالي الشيخ، يقول هذا الأخ المرسل، والسؤال ليس بعيدا عن السؤال السابق، يقول ما الواجب على من يسمع شخصا يلحن في القرآن لحنا يغير المعنى لكلام فيه شرك، وهل يعامل معاملة المخطئ أو المشرك، وهل يفرق بين العربي والأعجمي في ذلك؟
0: لا شك طبعا أنه اللحن المحيل معنا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا يتعمده القارئ، إن تعمده يخشى عليه أن يصل إلى مرحلة الكفر صلى الله عليه وسلم إذا كان يعرف المعنى، وما إذا كان عامي فيصحح ويعلم، لكن لا يترك. الذي يلحن في القرآن لحنا يغير المعنى لا، لابد أن يعلم. ولهذا العلماء ذكروا أن اللحن أنواع، لحن خفي ولحن جلي. الجلي هو الذي يعني يظهر الانحراف فيه، مثلا لو قال مثلا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لو أنه قال قلت تغير معنى كثيرا، لأن قلت مخاطب وقلت المتكلم، فهذا انحراف لابد. أو قال قلت بعد بالحديث أنثى، فمثل هذا يعني هذه الأمور لابد أن ينبه إليها. فاللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على الألفاظ القراءة فيخل بمبنى الكلمة سواء أخذ معناها أم لم يخل، ولوضوحه سمي جليا. ومن مثلتي كما قلنا يعني مثلا محذورة قال محظورة، فرق بين محذورة ومحظور. أو قال قلت ما شاء الله قال قلت ما شاء الله أو قلت ما شاء الله، هذا لا يجوز، لا يقر، يجب أن يعلم صاحبه. أو حتى يحذف الحرف مثل ولا أنا عابد ما عبدتم، يقول ولا أنا يختلف عن ولا أنا، ولا أنا متأكد كان تأكيد أنا عابد، ولا أنا كان لا متأكيد، بينما قال ولا أنا نفي. فهذا كله هذا يعتبره العلماء من اللحن الجلي. أما اللحن الخفيف فهو خلينا نقول لا يظهر، وقد لا يعني قد يعذر فيه بعض العامة فيخل مثلا بقراءة دون المعنى، مثل خفف الغنة أو تركها أو الإظهار أو الإدغام. ولهذا سماه أبو عمرو الداني الخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه، فهذا الأمر فيه أوسع من الأول. ومع هذا ينبغي أن ينبه إليه، وبعضه خاص بالقراء بعد قد لا يفقهه العامة. على كل حال لا شك أنه يصحح المخطئ، ولا سيما إذا كان مما يحيل المعنى أو يغير المعنى. أما قول الأخ الكريم يعني هل يعامل مع المخطئ المشرك؟ لا، المخطئ إلا إذا كان عالما ونسأل الله السلامة ويقصد تحريف القرآن، لا، هذا يغلظ عليه. أما إذا أخطأ خطأ وهو لم يتعمد هذا لا، يعني ينبه وصحح. أما إذا كان متعمدا وهو يعني يفهم ما يقول، لا، هذا لابد أن يعني أن يغلظ عليه وينبه، ولو أصر يتخذ معه ما يردعه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: توجد في مستودعات المساجد مصاحف قديمة غير مطابقة لطبعة الوزارة المعتمدة، هل يجوز دفعها لجمعيات ترسلها لبلدان محتاجة؟
0: والله جزاكم الله خير، سؤال طيب، لكن الذي أراه أنا يعني في مثل هذا، وخاصة مصاحف يعني، ما أنا أرى أن أن أن أن, أن ترسل للجهة المسؤولة، لأن أقول بأنها تعطى الجمعيات، وقد يكون الذي طلع عليها لا يعرف هل هي فعلا مضبوطة، هل هي محرفة غير محرفة، هل فيها لا. ولهذا أرى أن تدفع الجهة المسؤولة، الجهة المختصة تدفع لها وهي تتصرف فيها بما تراه، وقد تدفعها لمن يقرأها ويفحصها مثلا. ولهذا يعني هذا الأمر ليس سهلا، ويعني لا يبدو لي أنه من السهولة أن تدفع الجمعيات، بينما قد يكون فيها تحريف، قد يكون فيها يعني. ولهذا دفعها تدفع الجهة المسؤولة بحيث هي تتصرف فيها وتنظر فيها إن كانت فعلا يعني مستقيمة فتوزع، وإلا تتلف أو بالطريقة التي فعلا يتعامل بها مع أي شيء محرف من آيات القرآن، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. يقول الأخ المرسل: هل يجب القصاص القتل شرعا على الأب إذا قتل ابنه عمدا؟
0: هذا جاء في الحديث طبعا، في قوله صلى الله عليه وسلم، في كما جاء في السنن والمسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بالولد. هذا عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولا يقاد الوالد بالولد، هذا عند أحمد الترمذي وصححه أيضا ابن الجارود والبيهقي وكذلك أيضا الألباني. فالذي عليها العلم أن الوالد لا يقتل، إذا قتل ولده فإنه لا يقتل، لكن لو لن يعزر. نعم لا قصص عليه، لكنه في أحكام. أولا عليه الدية، مش الثاني على الكفارة، وأيضا لا يرث الأب، لا يرث مال ابنه إذا قتله، فهذه كلها. وأيضا ينبغي أن يعزر القاضي، يعزره بما يمنع، لأن هذا الولد له حرمة، وإن كان الأب له حرمة بحيث لا يقتل به. والأحكام كما ذكرنا أنه لا تلزمه ديته، وأنه لا يرثه، وأن عليه كفارة يصوم يعني يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ونحو ذلك. فالأب لا يرث من ابنه الذي قتله شيئا، والكفارة كما يقول عتق رقبة، فإن يصوم شهرين متتابعين، هذه هي الأحكام المترتبة. لكنه لا يقتل، لكنه لا يقتل بابنه على القول الراجح، وروي عن الإمام مالك أنه يقتل به، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول، وهي سائلة تسأل عن حكم وضع الرموش الاصطناعية للعروس وقت الزفة فقط ثم إزالتها.
0: أرجو لا حرج إن شاء الله للجمال، ولأنها بعضهم يقول أنها من الوصل، لا يبدو أنها وصل، لأن الوصل وصل شعر الرأس، شعر رأس الوصل، ما غيره ما فلا يبدو لك. ومع هذا يعني لا ينبغي التساهل فيها، إنما عند الحاجة يعني وقت الزفة وإزالتها، أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن أقول بأنه وصل لا يظهر لي أنه من الوصل، لأن الوصل هو وصل شعر بشعر مثله، وشعر أيضا شعر رأس، وأما غيره من نوع الشعر لا يبدو أنه ينطبق عليه الوصل، لا في الحواجب ولا في الرموش فيما يبدو لي، ولا في غيرها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة الطيبة. مستمعين الكرام، من معالي الشيخ نأتي إلى ختم هذه الحلقة التي أجبنا فيها على أسئلتكم بمعية معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تكرم مشكورا بالإجابة عليها. الشكر أيضا لكم أنتم على طيب الاستماع والتفاعل، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. ثم إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: واذكر

0: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
1: إن من حكمة ربنا سبحانه وإحسانه إلى خلقه أن أرسل الرسل لتحقيق السفارة بينه وبين عباده، ولذا كانت النبوة روح العالم ونوره ونظامه، لا يزيغ عنها إلا حائر خاسر، ولا نجاة للبشرية في الآخرة والأولى إلا باتباع الرسل. فبعثتهم أعظم نعم الله على الناس، فالدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. واعلم أيها الموفق أن التمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب من أسهل الأشياء، لأن من يخبر عن نفسه أنه نبي حاله منحصرة بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون أصدق الناس وأكملهم، وإما أن يكون أكذبهم وأخبثهم، والتمييز بين هذا وهذا من أيسر الأشياء. ومن حكمته سبحانه أنه لم يرسل رسولا إلا وهو متصف بأعلى صفات الكمال في النوع الإنساني، مؤيد بأعظم الآيات والبراهين، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وإذا كان هذا في حق كل نبي، فإن حظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه البراهين أكبر وأعظم. ونحن معشر أمته بحاجة إلى أن نتذاكر هذا الموضوع، لأن استحضار هذه البراهين يزيد المؤمن إيمانا ومحبة وتعزيرا له عليه الصلاة والسلام، ويبلغ به بتوفيق الله مرتبة الرضا به رسولا. وفي هذه الحلقة وما بعدها بعون الله نتفيأ شيئا من رياض براهين النبوة مستروحين شذاها. البرهان الأول سيرته صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. لقد بلغ صلى الله عليه وسلم الذروة في خلقته وبهاء طلعته وفصاحة لسانه، وفي شرف نسبه وعزة قومه. عرفه قومه بقوة عقله وصحة فهمه ورجاحة بصيرته، شهدوا له بواسع كرمه وعلو أدبه وطهارة ذاته وبالغ مروءته. وما هذه أخلاق كاذب مفتر على الله؟ تأمل أيها المؤمن، إنسان يلتزم بالصدق والأمانة 40 سنة، لا يكذب فيها ولا يخون ولا يخلف، وهو سليم في عقله، شريف في نسبه، علي في قومه، شجاع في مواقفه، كيف يتصور مع كل هذه الكمالات أن يتخلى عما هو فيه بعد أن بلغ 40 فيرتكب كذبة من أعظم الكذبات على وجه الأرض لا يفعلها إلا أحقر البشر، فيدعي كذبا أنه رسول من عند الله يوحى إليه؟ إن هذا أبعد ما يكون وقوعا. ولقد نبه القرآن كفار قريش إلى هذا المعنى، قال سبحانه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، إنهم يعرفونه بكل خلق جميل، حتى إنهم كانوا يسمونه قبل البعثة بالأمين، فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق المبين. البرهان الثاني سيرته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وكماله الخلقي بعد الرسالة. لقد كان صلى الله عليه وسلم أنموذجا أخلاقيا فريدا لا نظير له. لقد كان الإنسان الذي استجمع الفضائل من أطرافها والمحاسن من أشتاتها، حتى إن أخلاقه أضحت مقياس الأخلاق، وكل من طالع طرفا من سيرته أسرته عظمة نبله ومجده، وأيقن بصدق قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان أصدق الناس لهجة، ولينهم عريكة، وألطفهم عشرة، كان أحفظهم للعهد وأوفاهم بالوعد، كان دائم البشر سهل الخلق. لقد كان خلقه القرآن، لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يطيل الصمت ويقل الضحك، ما كان فظا ولا غليظا، كان أجمل الخلق ظاهرا وباطنا، كان أشجع الناس وأكرمهم، يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، كان أعظم الناس حياء وأشدهم تواضعا، إذا أخذ رجل يده لم يترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، كان يكره أن يقوم إليه أحد إذا دخل، كان يجالس الفقراء ويعود المساكين ويجيب الدعوة، كان أزهد الناس في الدنيا، خيره ربه بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا، كان خير رجل لأهله وأحسن زوج لزوجه، حتى إنه كان في بيته يخدم أهله، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كان يلاطف الأطفال ويرحم النساء ويوصي بهن، بل كان يرحم الحيوان ويعطف عليه، فأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة وإراحة الذبيحة، ونهى أن يتخذ شيء فيه الروح من الحيوانات غرضا، ونهى عن اتخاذ الدواب كراسي لمجرد الجلوس، لقد كان يميل للهرة الإناء لها لتشرب، كان أعظم الناس عفوا وحلما، جبذه مرة أعرابي جبذة شديدة أثرت في صفحة عنقه، فما زاد على أن التفت إليه ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما انتقم لنفسه قط. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان عظيما في كل شيء، شهد له بهذا القاصي والداني والصاحب والعدو، إنها 23 سنة من البعثة وقبلها 40 سنة عرفه فيها الناس جميعا بأسمى الأخلاق وأزكى الشمائل، لم يحفظ عنه فيها هفوة واحدة. إنه لو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى، فاللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور الفتح والحجرات وقاف.

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور الفتح والحجرات وقاف.
1: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق، وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. من فوائد مجالسة الصالحين أيضا أنها تذكر بالموت والآخرة، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة. فالصالحون يذكرون الله كثيرا، ويحثون على الالتزام بالطاعات، ويبتعدون عن اللغو والمعاصي. في صحبتهم يجد الإنسان الراحة النفسية والسكينة، لأن قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله، ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: محاضرة الأسبوع،
5: محاضرة الأسبوع، محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة، ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم، وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: مجالس السيرة.
13: مجالس السيرة،
12: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والتي نستعرض فيها أطرافا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وضيفنا في هذه المجالس هو فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
14: يا مرحبا، الله يحييك الشيخ يوسف.
13: تفضل الشيخ في المجلس الأول السابق في الحديث عن لماذا نتعلم السيرة، لماذا نقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر ذلك. ولا شك يعني أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من معرفته كما ذكرتم، ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة إلا بالاطلاع على السيرة ومعرفة هذه السيرة وأحداثها وفصولها. ثم إن تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا، والاتباع الصحيح لا يكون إلا بأيضا معرفة السيرة، فهم القرآن الذي هو دستور الإسلام وهو كلام الله عز وجل. أهم ومن أكبر مداخله هو السيرة النبوية والأحداث التي حدثت فيها، وتنزلت آيات الله عز وجل على تلك الأحداث التي عايشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغير ذلك من الحكم العظيمة والفوائد العظيمة التي تتبع سيرة أو معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقترحتم الله يجزاكم خير في الحلقة الماضية أن يخصص الإنسان يعني في وقته وفي حياته وقتا لدرس السيرة وفهم السيرة والمعايشة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ألذها من أوقات وما أسعدها من جلسات تلك التي يجلسها الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرف فيها كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم أحزانه وأفراحه وأتراحه ومواقفه التي عاشها وعاشها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم معه. ثم تكلمنا عن أبرز ملامح الحياة الدينية والاجتماعية في الجاهلية، وكيف كانت مكة في ظلمة من الجهل في عبادة الأصنام، و أيضا تعظيم الكهانة وتعظيم التحاكم إليهم والتطير والتشاؤم، وما كان أيضا من شريعة الغاب في تلك الحياة الاجتماعية، حيث القوي هو الذي يسيطر وهو الذي، والظلم كان معيارا للقوة وللأنفة. أيضا وضع المرأة الذي كان فيه إهانة عظيمة لدرجة أنها تعتبر متاعا من المتاع، يورث كما يورث الدرهم والدينار والخيمة وغيرها. العصبية القبلية والتفاخر الذي كان عليه أهل الشرك قبل الإسلام، هذا الوضع المظلم كانت

0: لماذا نعد تعرف على هذه المرحلة، مرحلة الجاهلية، مهما جدا لمعرفتنا وأخذنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن هنا، لو تعرضتم دكتور ماجد لشيء من أوجه الخير المتبقية في الجاهلية قبل الإسلام.
1: أحسنتم شيخ يوسف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذا السؤال الذي تطرحه يا شيخ يوسف، طرحه حكيم بن حزام على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلي وسلم.
1: فقال يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ لأنه كأني بحكيم بن حزام يقول أنا كنت مشرك، كنت أسجد الصنم، وكانت الجاهلية بشكل عام فيها ظلم وفيها تعدي، والإسلام جاء تحريم الظلم، تساوي الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هناك أشياء في الجاهلية كانت جيدة أنا كنت أعملها قبل الإسلام، ما حالها؟ كنت أصل رحمي، كنت أعتق، كنت أتصدق.
0: الشجاعة نفسها التي كانوا عليها.
1: نعم. يعني
0: هذه من وجوه
1: حكيم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل ذهبت؟ هل انتهت؟ هل ليس لها رصيد عندي في الإسلام؟ فجاء الجواب الشافي الذي يفرح كل إنسان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أسلمت على ما أسلفت من خير.
0: الله أكبر.
1: يعني أبشر، أنت أسلمت، كل ما مضى في الجاهلية يكون في ميزان حسناتك بعد إسلامك، وهذا من فضل الله عز وجل وعظيم لطفه. ولكن قد يسأل سائل يقول، هناك أناس كفار ومشركين يفعلون أفعالا وأعمالا فيها خير وفيها بر وفيها صلة، وهذا أيضا سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكرت عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان يا شيخ يوسف كان مضرب المثل في الكرم، كريم، يقري الضيف، يعين على نوائب الدهر، يحمل الكل وينصر المظلوم، كان له ضيافة يتحدث بها العرب. فعائشة سألت، قالت يا رسول الله، هل ينفع عبد الله بن جدعان ما كان يفعله في الجاهلية؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن من عدل الله عز وجل أن الكافر إذا أحسن في الدنيا عجل الله له الأجر في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، وربنا لا يظلم أحدا، فيعجل الله عز وجل له الطيبات. فإذا أسلم الكافر فإن الله عز وجل يبدل، بمعنى بالمعنى الحديث، ترحل هذه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها إلى رصيده في الإسلام. هذا من مظاهر وجوه الخير عند الجاهلية، كانوا الكرم عندهم يتفاخرون به. من منا لا يعرف حاتم الطائي الذي بسبب كرمه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسر من قبيلة حاتم الطائي، حينما جاءت ابنة حاتم وقد ذهب أخوها هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنا ابنة أكرم الناس، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معها كرمة لأبيها. وهو كان جاهليا، كانوا يفتخرون بالكرم، وكانوا يرونه مندوحة للرجال، ويوصم الرجل بأشنع العبارات وأسوأ الصفات حينما يكون بخيلا. وأيضا كان عند العرب على هذه الجاهلية وهذه الظلمة إلا أنهم يستعيبون أن الرجل لا يفي بالعهد والوعد، كانوا يوفون بالعهود، فإذا أعطاك عهدا وميثاقا فإنه لا ينقضه، ويرون أن نقض العهد يعيب الرجل لا ديانة. وهذا من أخلاق أهل الجاهلية، أنهم يستعيبون أني أدخلك في جواري ثم بعد ذلك أخفر ذمتي، بل كانوا ينبذون إليك، يقول هذا جواري أنبذه وليس بيني وبينك شيء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقاتلك قاتلك، لكنه لا يغفر ذمة، قد أعطاها وبسط يده فيها.
0: نعم.
1: نعم.
0: والقصص في هذا كثير.
1: نعم.
0: لا شك أن هذه من مكارم الأخلاق، والإسلام لما جاء
1: أقر
0: هذه. نعم. الأخلاق ونماها عند الناس وشجعهم عليها. السؤال، لماذا الحديث أصلا عن تلك الحقبة ونحن نتكلم عن السيرة؟ لماذا لا نبدأ بالسيرة؟ لماذا لا يكون حديثنا مباشرة فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نرجع إلى الوراء ونرى هذا الوجه المظلم وشيئا من الإشراقات فيه؟ ما الإجابة على مثل هذا؟ يعني كيف يعد فهم واقع الجاهلية مدخلا لفهم الإسلام ومقاصد الرسالة؟
1: نعيم بن محمد المروزي شيخ يوسف، وهو من شيوخ البخاري، له كلمة عظيمة. حينما سئل، قيل له، لما أنت شديد على الجهمية؟ قال لأني كنت منهم. وقبله عمر الخطاب رضي الله عنه له كلمة عظيمة عظيمة يا شيخ يوسف في هذا الباب، قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ابن تيمية رحمه الله له تعليق جميل جدا جدا على هذه الكلمة لعمر بن الخطاب.

0: قال: فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بمنكر وضرره ما عند من الذي علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله أي لأهل المنكر ما عنده من الخير أو من ما عنده من الخبرة التي تكون عند من عايش أولئك وعرف حالهم. نحن حينما نعرف هذا يا شيخ يوسف نرى الجاهلية، نعرف فضل الله عز وجل علينا بالإسلام. أنت يا شيخ يوسف حينما تنشأ بين أبوين وأنا مسلمين وأبوهما كذلك، ولا تخرج وترى ظلمات الجهل وكيف يعيش أولئك الكفار في ظلمات الجهل، ربما ما يستشعر إنسان هذه النعمة، لا يستشعر منة الله عز وجل عليه أن ولد مسلما بين أبوين مسلمين، ما يستشعر أن الله عز وجل جعل هذه الفطرة التي فطر عليها استمرت معه. ليس حاله كحال الذي يهوده أبوه أو ينصره فأبواه يهودان، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن عشنا على هذه الفطرة، كيف نستمسك بهذه الفطرة حينما نعرف الذين خالفوا فطرة الله عز وجل، حينما نعرف حال أولئك الذين نشأوا في الجاهلية بينما نحن نشأنا في الإسلام. نحن في السيرة النبوية كما أسلفتم وذكرتم الشيخ يوسف نستطيع نبدأ مباشرة بنزول الوحي ودثرون يزملون، وهذه أحداث عظيمة. لكن حينما نعرف هذه الظلمة التي عاشها أهل الكفر قبل الإسلام وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم بالله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل انتشلهم من هذه الظلمات، الظلم، إهانة المرأة والسجود للأصنام، إلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتشلهم إلى أن المرأة تعظم وتبجل وهي أم وأخت، أمك ثم أمك ثم أمك
1: بعد أن كانت متاعا.
0: نعم، وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم.
1: الله أكبر. الله.
0: وهو على فراش الموت يحرج حق الضعيفين الذين كان أهل الجاهلية يهينونهم ويسلبون حقوقهم. نحن إذا لم نعرف هذا لم نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محرج هذا.
1: نعم، والضد يظهر حسنه.
0: نعم، وبضده تعرف الأشياء. لا يمكن أن نعرف الضد حتى نعرف ما قابله في الزمن السابق مما كان عليه أهل الجاهلية.
1: يعني الخلاصة هنا معرفة الجاهلية ومعرفة ما كان فيها من سوء لحال الإنسان ووضعه، هذا يبين هذه النقلة الهائلة.
0: نعم،
1: التي حدثت بظهور هذا النور وهو الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا دكتور ماجد يعني ننتقل للحديث عن النسب الشريف،
0: اللهم صل وسلم،
1: والاصطفاء الإلهي ودلالات ذلك. حينما يصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العالم كله بهذا النسب، الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسل ويصطفي أيضا من الناس، ما الدلالات التي يمكن يعني الحديث عنها في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟
0: لا شك يا شيخ يوسف أن كل الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم، في أشراف قومهم.
1: نعم.
0: معروفين حسبا ونسبا وموردا حتى لا يأتي أحد فيطعن في نسبهم أو يطعن في أصولهم، فهم معروفون لديهم حسبا ونسبا. فما بالك إذا كان هذا النسب وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في بطون قريش، ومعروف لدى أهل قريش جميعا وغيرهم أنه من أرقى وأكثر الأنساب وأكرمها بين قبائل قريش بل وغيرها من القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس نسبا، والله عز وجل اصطفاه من أشرف الأنساب وأكرمها. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذا: إن الله اصطفى أي اختار من ولد إبراهيم إسماعيل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك هذه السلسلة النبوية العظيمة لاصطفائه عليه الصلاة والسلام، أي إن الله اختار من ذرية إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل وكان رسول النبي. هذا إسماعيل.
1: نعم.
0: واختار من ولد إسماعيل أي من ذرية إسماعيل اختار بني كنانة، وهم قبائل أبوهم كنانة بن خزيمة، واصطفى من بني كنانة قريشا أي واختار من قبائل كنانة قبيلة قريش، وهم أبناء نضر بن كنانة، اختلفوا في البلاد وتفرقوا فجمعهم قصي بن كلاب. أين جمعهم؟ في مكة. فلذلك سموا قريشا، قيل من التقريش وهو الجمع لأنه جمعهم فسموا قريشا. ومعنى الاختيار والاصطفاء
1: طبعا قيل في هذا أكثر من
0: وقيل الجمع المال والتجارة وغيرها. نعم، معنى الاختيار والاصطفاء يا شيخ باعتبار خصالهم الحميدة وكريم أخلاقهم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واختار من قريش. هذه السلسلة أنا إذا نظر إبراهيم إسماعيل كنانة ثم قريش، هذه السلسلة الضاربة في عمق الشرف والذي يشهد لها الأعداء قبل المقربين والأصدقاء. اختار من قريش عليه الصلاة الله عز وجل نبينا، أو اختار من قريش بني هاشم. بنو هاشم هم أفضل أبناء قريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام واصطفاني، أي إن الله اختارني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خيار قريش، ثم عليه الصلاة والسلام من خيار الهاشميين، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم.
1: تعجب الحقيقة وأن ترى هذا الكرم في المحتد، ثم ولا بد أن لذلك حكمة يعني، ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السلسلة في نسبه الشريف، ينشأ يتيما من أبوين يموتان، الأول يموت وهو حمل وهو أبوه، ثم تموت الأم وعمره 6 سنوات. لا بد أن وراء ذلك حكمة. اللهم صل وسلم،
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا شك يا شيخ أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما لها حكم. أعظم حكمة يا شيخ يوسف هي أو تتجلى أن ينفرد الله عز وجل برعايته. الفضل كله لله تبارك وتعالى. لا يقال أو يميل القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أبوين لذا كان لأبيه فضل أو لأمه فضل عليه في تنشئته. لا، كما ذكرتم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أباه، فقد مات وهو حمل في بطن أمه، وحينما أتم 7 سنين توفيت أمه فعاش اليتم. فلذلك الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى. أيضا يا شيخ من الحكم في ذلك قدوة لكل يتيم.
1: الله،
0: اليتم ليس نهاية الحياة بل إنه بداية. ولو نظرنا أعظم شخصية في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيم الأبوين بما يسمى اللطيم، من ماتت أمه وأبوه قبل الحلم، لم يرى أباه عليه الصلاة والسلام وماتت أمه وعمره 7 سنين عليه الصلاة والسلام حينما جاء من أخواله وماتت في الأبواء. ثم نشأ هذا الغلام اليتيم ليصنع على عين الله تبارك وتعالى. عظماء التاريخ، الإمام أحمد نشأ يتيما، البخاري نشأ يتيما، انظر يعني لسير هؤلاء في مقدمه محمد صلى الله عليه وسلم وقد نشأوا أيتاما.
1: سبحان الله، كأن اليتم قسيم التحمل والصبر.
0: الله أكبر. نعم الله. يعني هي سبحان الله كأنها رسالة لكل يتيم أن املأ قلبك يقينا، فإنما معالي الأمور لا تنال من خلال أب ولا أم، إنما هي برعاية الله تبارك وتعالى. فإذا أحاط الله عز وجل الإنسان برعايته وحبب إليه الخير ونشأ نشأة صالحة، فإنه يقود الأمة كما قاد الأمة عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم الأبوين، كما صبر الإمام أحمد وصار إمام أهل السنة والجماعة وصبر على المحنة في فتنة خلق القرآن، والإمام أحمد نشأ يتيما، كذلك البخاري وغيرهم. لو تصفحت
1: نعم سلسلة وقائمة
0: كبيرة جدا. أيضا يا شيخ كون الإنسان ينشأ يتيما هذا يعطيه الصلابة وتحمل، لأنه غالبا الإنسان يلجأ لأبيه عندما تشتد الأمور ويلجأ لأمه حينما يحتاج إلى عاطفة، ولكن اليتيم حينما ينشأ هكذا وتكون أعباء الحياة قد قدمت إليه باكرا، فإن هذا يعطيه قدرة على التحمل وقدرة على الصلابة كما كان عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل وصاياه عليه الصلاة والسلام أن يحرج حق المرأة واليتيم، كما مر معنا النبي عاش اليتم
1: والتعاطف معنا.
0: نعم عاش اليتم، وقال أيضا أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. لماذا؟ لأنه عاش هذه الحياة، يعرف كيف أن الإنسان إذا كان له أم يذهب إليها ويشكو لها الحال وأب يقف معه في الخارج، بخلاف شخص ليس له أحد، ولكن هذا يدعو اليتيم إلى أن يواجه ويبادر ويثبت نفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام. هل تخيلت أن هذا اليتيم سيكون عليه الصلاة والسلام ملء السمع والبصر في الدنيا إلى قيام الساعة؟
1: الله أكبر. هذا اليتيم،
0: هذا اليتيم
1: سبحان
0: نعم.
1: الله، يعني هذا أيضا من ضمن الملامح في الحكم لنشأته يتيما صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: أن هذه الدعوة العظيمة التي فتح الله عز وجل بها الأفاق لم تكن لتنشئة والد أو تنشئة أم، وإنما هي فضل الله سبحانه وتعالى على هذا اليتيم، لئلا يأتي هاجس أن والله هذا ترى
0: بفضل فلان ولعلنا، نعم،
1: وإنما ذلك فضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا قبل قليل عن وفي الحلقة السابقة عن الظلمة الجاهلية التي كانت تطم بأطنابها على أحوال مكة وما حولها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تشبه شائبة من شوائب الجاهلية. كيف حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
0: اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واختياره له جعل هذا الشيء نبينا الكريم ينشأ نشأة لا يمكن أن يأتي شخص فيقول يا محمد كنت تعبد الأصنام قبل ذلك ثم تركتها، كنت يا محمد تفعل ولم تفعل. لا، نشأ عليه الصلاة والسلام خاليا من شوائب الجاهلية، بعيدا كل البعد عنها، فقد صانه الله عز وجل عن الشرك. ولتصنع على عيني، صانه الله عز وجل، فلم يسجد لصنم قط، ما سجد عليه الصلاة لصنم، بل كان لا يحلف باللات والعزى قبل النبوة، كان لا يحلف بها. وهذه هذا ما يسمى بهداية. الهداية نوعان شيخ، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد تقول يا فلان اعمل الصالحات، ابتعد عن المحرمات، افعل افعل، لكن تأتي هداية التوفيق والتي هي من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، مسند الإمام أحمد بسند صحيح، كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته يريد أن يلهو كما يلهو الأبناء ويلهو الصغار، لكن الله عز وجل يحوطه ويصونه عن هذه الملهيات التي كان يفعله أهل الجاهلية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح قط بما يهم به أهل الجاهلية، هم به مرتين. حينما كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام فقال لصاحبه الذي معه أذهب فأستمع لما يستمع له الغلمان في وقته عليه الصلاة والسلام، فذهب فوجد عرصا لبني فلان فدخل وكان يصنعون فيه أشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما إن جلست حتى غطاه النوم عليه الصلاة والسلام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس. فلما رجع سأله صاحبه أرأيت شيئا يا محمد؟ قال والله ما رأيت، وأخبره أنه نام. ثم فعلها مرة أخرى، وأيضا جاءه النعاس بأمر الله تبارك وتعالى فنام ولم يظهر له شيء مما كان يفعله أهل الجاهلية في أعراسهم. فلما رجع ذكر له صاحبه مثل ما ذكر في الأولى، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام فما فعلت شيئا بعد ذلك مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته.
1: الله أكبر، الله أكبر. هذا الحفظ لا شك أنه صيانة لهذا النبي العظيم الذي أراده الله عز وجل خاتما لأنبيائه وللناس كافة. الحديث لا يمل عن محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، صلى الله عز وجل أن يحشرنا جميعا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يريدنا حوضه وأن نسقي منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض لجانب من الأحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم في مجلس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة.
3: مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربور.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: فالحاصل أن هذا الكتاب يعني عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 138 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي المجلس السابق افتتحت الحديث عن كتاب التشهد الذي عقده المؤلف في كتاب الصلاة، وعرضت للأحاديث التي أوردها، كما وقفت مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد، وبينت منزلته واختيارات الأئمة في صفات التشهد. وفي هذا المجلس أقف مع مفردات وجمل التشهد كما ساقه ابن مسعود رضي الله عنه، وإنه والله من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه: فللنسائي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا الحديث. وينبغي للمصلي أن يتأمل ألفاظ التشهد ويعرف معانيها، ففي ذلك خير عظيم لقلبه، وذلك من أسباب إدراك الخشوع في الصلاة الذي تثقل به الصلاة في الميزان. وإني والله حين أتأمل أذكار الصلاة أقول: سبحان الله، سبحان الذي شرعها على هذه الكيفية في هيئاتها وفي تلاوتها وفي أذكارها، وانظر إلى ألفاظ التشهد وخذها مثالا على ذلك، فأقول: وبالله أستعين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. فيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وحرصه كذلك على أن يضبط الراوي ألفاظ التشهد بدلالة قوله: كما يعلمني السورة من القرآن، فلا مزيد على هذا الاعتناء. ويدل على أنه لا يجوز أن تذكر ألفاظ التشهد بالمعنى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وكفي بين كفيه أمسك بهما ليصرف انتباه ابن مسعود إليه، والجملة حالية، والغرض من ذكرها إظهار اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وضبط ابن مسعود رضي الله عنه له. قلت: وليس هذا خاصا بابن مسعود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يضبط الصحابة رضي الله عنهم كلهم التشهد. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، فقد قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي هذا الوصف من ابن مسعود رضي الله عنه لكيفية تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد من الفوائد غير ما تقدم: أهمية تعلم السنة والأحكام وضبطها وحفظها، كما يشرع تعلم القرآن وحفظه وضبطه. قال الحافظ ابن الملقن: وفيه دليل على قرب المتعلم من المعلم وعدم التميز عنه تأنيسا له. ونقل ابن الحاج رحمه الله في المدخل عن بعض السلف أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب بعض الطلبة ثوبه لقربه منه. وفي بعض روايات حديث ابن مسعود في الصحيحين ولم يردها المؤلف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث. قال الحافظ ابن رجب: وفي قولهم هذا الكلام قبل أن يعلموا التحيات دليل على أنهم رأوا أن

0: كرام، قول التحيات لله، فما معنى التحيات؟ ولماذا جمعت؟ وما الذي ينبه عليه نسبتها إلى الله؟ قيل معناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك. قال المحب الطبري رحمه الله كما في كتابه: غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، ويجوز أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني، والأول أنسب وأمس بهذا الموطن، أي أن التحيات بمعنى السلام. قالوا: وإنما جمعت التحيات ولم يقل التحية، لأن ملوك الأرض كانوا يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعن، ولبعضهم إنعم صباحا، ولبعضهم اسلم كثيرا، ولبعضهم عش ألف سنة. فقيل للمسلمين: قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والسلامة والملك والبقاء هي لله جل جلاله. قلت: وعلى هذا فما لله عز وجل من العظمة والجلال والعزة والبقاء والملك والجبروت أعظم وأجل مما لملوك الأرض وعظمائها. ولهذا قال الخطابي ثم البغوي رحمهم الله: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم. فقال: قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم له. فكل قول أو فعل دال على التعظيم فإن أهله المستحق له حقيقة هو الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله عن هذه الجملة التحيات لله: قال فيه تنبيه على الإخلاص في العبادات، أي ذلك لا يفعل إلا لله تعالى. وانظر أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، انظر كيف استفتح التشهد بالتحيات التي تدل على التعظيم لله تعالى، لتعلم أن مبنى الصلاة كلها على تعظيم الله. فاستشعر هذه الحقيقة وأنت تقف بين يدي مولاك خاضعا خاشعا معظما، واستشعر أيها المصلي معاني التعظيم الثابتة لله تعالى وحده، وذلك نوعان. النوع الأول أنه سبحانه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط، وله القدرة النافذة، والكبرياء والعظمة. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث الصحيح: إن الله يقول: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. والنوع الثاني من معاني عظمته سبحانه أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد لمعرفته ومحبته، والذل له والانكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه، وإعمال اللسان عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. فسبحانه ما أعظمه، وسبحانه ما أجله، وسبحانه ما أكرمه. كل ذلك أيها الإخوة والأخوات مما ينتج من معرفتنا بمدلولات التحيات لله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: التنفيذ

0: أحمد بن محمد الرشيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الذاريات والطور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورتي الذاريات والطور.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام مكة المكرمة 94.7 جدة 89.8 الطائف 99.8 رابغ 88.6 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور العنكبوت والروم ولقمان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور العنكبوت والروم ولقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: حلقة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
6: تقدم حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ
7: خالد بن إبراهيم الجربوع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. في كل حلقة معنا مجموعة من الطلاب ومنهج جديد في هذه الحلقات نأخذه أو نتلوه معهم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة يعرفون بأسمائهم:
9: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري،
10: سلمان غازي تخيل النزي،
11: محمد عبد الله محمد عوض العامري.
8: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة الفاتحة كعادتنا في كل حلقة. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: عندنا ضاد غير المغضوب وكذلك الضالين ضاد غير المغضوب وليست غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعيدها
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: طيب بارك الله فيكم جميعا فيه بعض التنبيهات أنا سمعتها منكم نحتاج أن يعني ننتبه لها في قوله تعالى مالك يوم الدين عندنا حرف الواو في يوم ساكن فتقرأ مالك يوم الدين ليست مالك يوم الدين مالك يوم الدين هاي محمد اقرأها مالك يوم الدين
2: مالك يوم الدين
0: يوم الياء مفتوحة والواو ساكنة يوم الدين
2: يوم الدين
0: أحسنت ممتاز طيب في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم من الخطأ أن تقرأ أنعمت أو أنعمت عليهم ها؟ فتقرأ يا عبد الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم نون ساكنة في أن ميم كذلك ساكنة فتقرأ صراط الذين أنعمت عليهم
1: صراط الذين أنعمت عليهم
0: ممتاز لكن عندنا صراط ليست صراط صاد صراط الذين
1: صراط الذين أنعمت عليهم
0: أحسنت غير المغضوب عليهم
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: طيب ممتاز عندنا حرف هنا في المغضوب والضالين حرف ضاد والضاد مختلف عن حرف الضاء الضاء تخرج اللسان من بين الأسنان فتقرأ ضاء لكن هنا عندنا في المغضوب والضالين حرف ضاد فما تخرج لسانك لسانك يكون خلف الأسنان العليا فتقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتفضل محمد اقرأ من صراط الذين أنعمت عليهم
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: ولا الضالين
2: ولا الضالين
0: أحسنت أفضل من الأولى بكثير طيب بارك الله فيكم جميعا الآن نستمع لتلاواتكم نبدأ بعبد الرحمن تفضل من بداية السورة

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: طيب هنا عندنا مد طبيعي، ما تقرأ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
1: يوم الدين.

0: مستقيم
1: اهدنا
0: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
1: التنبيه في حرف الصاد، صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: أنعمت عليهم.
0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: طيب بارك الله فيك يا عبد الرحمن، تفضل يا سلمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن.

0: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا
1: إياك نعبد وإياك نعبد وإياك
0: إياك نعبد.

0: لا تقرأ نعبد وإياك، نعبد وإياك، إياك نعبد،
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: لا تقرأ نعبد وإياك، نعبد وإياك نستعين،
1: نعبد وإياك نستعين.
0: أعد الآية، إياك نعبد وإياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: نعبد نعبد
1: نعبد و...
0: أي وإياك
1: نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط،
0: اهدنا اهدنا،
1: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم،
0: الذين أنعمت عليهم،
1: الذين أنعمت عليهم.
0: طيب وضح الهمزة يا سلمان.
1: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: طيب المغضوب خلها مثل الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: بارك الله فيكم يا عبد الرحمن وسلمان. تفضل محمد الآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: طيب عندنا المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
0: ضاد ولا الضالين،
2: ولا الضالين.
0: بارك الله فيكم جميعا محمد وسلمان وعبد الرحمن. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة آل عمران.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. موص صاحب الوصية، جنفا الميل عن الحق خطأ، إثما تعمد الخروج عن الحق والعدل.
1: بينات.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الرحمن حتى سورة الحشر.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض

حسب البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الرحمن حتى سورة الحشر.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: النظافة، وهي خلق أصيل في الشرع أوجبه الله على عباده واستحبه منهم قبل كثير من العبادات الشرعية، فدل على أهميته وشدة العناية به، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقوله جل شأنه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الأحاديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. متفق عليه.
4: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
5: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي مكان صلاتها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى، أي دخل في وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعة فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. أتوب في اليوم إليه، أي أقول: ربي تب عليّ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين والصفات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين والصفات.
1: حين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كان يدرك أن الغضب له آثار مدمرة متعدية لا تقتصر على الفرد، بل تتعداه لتطول أسرته وأصدقائه ومجتمعه. ولأن المجتمع المسلم محل عناية واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لطالب الوصية لا تغضب. لو أطلقنا العنان للخيال وتصورنا مجتمعا لا يسيطر على انفعالاته، لرأيناه تسود فيه الجريمة وتعج طرقاته بالمشاكل والمشاحنات، وتكثر فيه أخبار الثأر والانتقام، أفراده متنافرون متباغضون، فلا جيران يحسن إليهم، ولا أرحام توصل، ولا رفاق يعينون على البر والتقوى. في المجتمع الغاضب تختفي بيئات العمل المنجزة، إذ يهدر الغضب الطاقات ويصرف عن أداء المهام، وهناك تختفي العدالة ولا يأمن المرء على نفسه. يستحيل أن تطبق تعاليم الإسلام على مجتمع لا يملك أفراده أنفسهم عند الغضب، حيث إن دين الله حفظ للمرء الضرورات الخمس، وعند الغضب تهدد هذه الضرورات ولو بشكل غير مباشر. فالغضب يشوه دين المرء ويدفعه لارتكاب المحرمات واقتراف الكبائر. أما النفس والنسل فهي من أبرز ما يخسره الإنسان وقت الغضب، وكم من الأرواح فقدت في لحظة طيش، سواء كان ذلك بالخطأ أو بالعمد. وأما عقل الإنسان فإن الغضب يسكره كما الخمر، فيعمى عن الصواب ويتسرع في الحكم، ويبادر إلى الخطأ دون وعي، فيقتل خصمه أو يطلق زوجته في ساعة غضب. وقل عن المال ذات المقال، فلا يحفظ ولا يقدر وقت الغضب، بل تجد المنصاع لغضبه يكسر أو يتلف أو يحرق ما وقع أمامه بلا وعي، رغبة في التنفيس عن غضبه.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. من اعترف بالله خالقا مدبرا ألا يدعوه ذلك إلى أن يعترف به إلها معبودا لا شريك له؟ من كان لا يقدر على الضرر ولا النفع فأي شيء يستطيع وأي تعظيم يستحق فضلا عن عبادته؟ من لا يملك شيئا لنفسه فهو أعجز عن أن يملك شيئا لغيره. الإيمان نور وضياء يرى به الطريق إلى الله، والكفر عمى وظلمات يحول بين المرء وبين رؤية تلك السبيل الهادية. احتج سبحانه على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قهار، إذ القهر التام يستلزم الوحدة، فما أبدعه من استدلال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.